يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين

بعد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر FM. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر FM
0: أحلى صباح من فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM. فجر FM. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر FM.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام شمس الشموزه.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما بتتجدد من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا. نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير والشاشة في برنامج طلة فجر. نهار جديد بنطل عليكم مشاهدينا بهالبرنامج الصباحي، المجلة الصباحية المنوعة أكيد مشاهدينا الكرام، بنهار اليوم الخميس، نهار اليوم الخميس الموافق 27 من آب أغسطس من عام 2026 ميلاديا، الموافق 14 من ربيع الأول من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح.

صباح نهار اليوم الخميس متابعينا ومستمعينا، يعني نهاية هذا الأسبوع لكل نهاية بداية، أنا هيك دايما بحكي، وعشان هيك خلونا نكون مستعدين للبداية القادمة، البداية الجميلة اللي جاي علينا. وصباح الخير لكل المتفائلين في هذا الصباح. في ناس هيك ربنا دائما منعم عليهم بأنه دائما بكونوا متفائلين مبتسمين مقبلين على الحياة بطاقة إيجابية، الله يديمها عليهم من نعمة. وصباح الخير لكل الأهل والأحباب اللي دائما بيحاولوا أنهم يسعوا في هالحياة أو في هالدنيا حتى لو كانت أيامهم مش جميلة، أيامهم صعبة، أيامهم ثقيلة، لكن ما بيحملوا الأمر فوق حده، إنما بيكونوا متماشيين مع الحياة وظروفها. فصباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا، صباح الخير للي بعدهم عمالهم بيحاولوا أنهم يستيقظوا. يعني وبدنا نحكي صباح الخير سلف للناس اللي بتفكر مش عارفة وين ممكن تصحى، للناس اللي بعدها لسه نايمة، للناس اللي صحيت بكير وراحت على شغلها، للناس اللي صحيت بكير وراحت على أرضها، للناس اللي صحيت بكير صلت صلاة الفجر عملت فنجان القهوة وقاعدة عمالها بتتأمل. صباح الخير للناس اللي صبحت مفطرة ومجهزة أمورها عمالها بتشتغل. سبحان الله كيف الدنيا تختلف من شخص للتاني ظروف الحياة فيها، ولكن للجميع بنقول صباح الفل. ونهار اليوم الخميس لازم دائما بحبك، مع انه بما انه نهاية هذا الاسبوع بكرة الجمعة عطلة، الاغلب كمان معطل يوم السبت، البعض مداوم بيكون طبعا من القطاع الخاص، ولكن بالإجمال بما أنه يوم الجمعة بيكون عطلة فحلو أنه نستقبل يوم الخميس بكل أريحية، بهدوء أعصاب، بدون أي توتر، بدون أي ضغوط، بدون أي زعل. شو ما إجا شيء عليك معين أو ظرف معين أو موقف معين لا تحمله فوق طاقتك، خليك هادي الأعصاب، خليك دائما متفائل، وخليك ذكي بكيفية تحكمك بردود أفعالك. علشان هيك انسوا أي شيء حواليكم، لا تهتموا لأي شيء حواليكم، خليكم مهتمين بأنفسكم، اعملوا اللي أنتوا بدكم إياه مرتاحين عليه، والباقي اتركوا للزمن. فصباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، صباح نهار اليوم الخميس بدون زعل بدون زعل بدون زعل، ما في مجال للزعل يكون موجود بيننا نهار الخميس. أكيد اليوم إحنا بدنا نحكي مبارك للناس اللي اليوم بيصادف عقد قرانهم، الناس اللي عندهم اليوم حفلات أعراس وزفاف، ألف ألف مبارك للجميع، يصبحهم ويربحهم بالخير. وكمان بدنا نحكي مبارك للعروسة الكل، يعني عروس الموسم شهد غازي الكحلة، بنحكي لها ألف ألف مبارك، إن شاء الله أيام قليلة بيكون يوم زفافها واليوم حفلة الحنة، ألف مبارك يا شهدة. مبارك لكل الصبايا، مبارك لعرسان هذا الموسم، ما شاء الله موسم كان مليء بالأعراس والمناسبات الجميلة، إن شاء الله ربي دائما يهدي بالنا وبالكم وديم الأفراح والأعراس في بيوتنا كلنا إن شاء الله يا رب العالمين، بعيدا عن أي منغصات. صباح الخير للمزارع اللي صحي بكير نزل على أرضه حرث فيها زرعها، صباح الخير للمزارع اللي فقد محاصيله صار جاني محاصيله وبدي يروح الحسبة يوزع هاي المحاصيل، صباح الخير للي عنده ساحة جنب بيته فقد كل يوم والتاني زرعاته، اللي زرعها لأول مرة بيجرب يزرع كوسة، يزرع باذنجان، عنده حمضيات، عنده لوزيات، عنده الزيتون عماله بفقد من هون ومن هناك، زارع نعناع، زارع ورقيات، أيا كان اللي زارعه المهم بفقد بزرعاته. صباح الخير لإلك ست البيت ست الكل، يسعد صباحك يا رب. كمان احكي لك صباحك فل ياسمين، يكفي مهمات المنزل، أنا بحكي دائما أي شغل موجود ست البيت بتشتغله خارج منزلها ما بيجي شيء أمام مهمات المنزل، متابعة شؤون منزلها وعائلتها وأولادها. بصراحة ترفع لإلك القبعة، أنت موظفة تتعبي وبتشقي أكثر من الموظفة اللي بتشتغل بشغل، فبصراحة أو بمهنة بموظيفة. فعشان هيك تخيلوا قديش قيمة المرأة الفلسطينية اللي بتراعي شؤون بيتها ومنزلها وبالإضافة تشتغل، يا سلام والله إنها جبارة هالمرأة الفلسطينية، جبارة. ومع هيك يعني إحنا بنحكي لك وبتستاهلي وبتستحقي كل يوم صبح عليكي ونخصصك بصباحية مميزة.
صار لازم تهتمي شوي بنفسك. اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع، انتبهي لحالك، انتبهي لصحتك، لجسمك، انتبهي لصحتك النفسية، انتبهي على أولادك. لا تهتمي بشؤون الآخرين، لا تهتمي بالآل والإيل، لا تروحي ورا القصص والحكايات. الناس ما عندها وقت على الجوالات وعلى الجروبات. خليكي مهتمي بنفسك، أعطي حقك اليوم وكوني مهتمة بكل شيء حواليك، بيتك، أولادك، زوجك، نفسك. صباح الخير للستات الكبار بالعمر، بنحكي 50 واطلع، يسعد صباحكم. مش كبار بالعمر، هم صبايا ما شاء الله عليهم، بس أنجزوا اللي إحنا عمالنا بنحاول ننجزه بهذا العمر. صباح الخير لإلكم كمان، بتستاهلوا كل الخير. يعني نيالكم فنجان هالقهوة، فاتحين هالتلفزيون أو هالراديو، صباح الخير لإلكم. الفلاحة الفلسطينية اللي صبحت بمطبخها، يسعد صباحك. جهزت كاسة الشاي تستقبل اليوم وبدها تبلش بطبختها. صباح الفل والياسمين، صباح الخير للنشيطين.

صباح الخير لكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا، صباح الفل بالياسمين لكل رعاة برنامجنا. خليني أذكر راعي صباح الخير لشركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، صباح الخير أكيد لشركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع صيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل للسيرة في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الخير أيضا لشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صبحهم بكل الخير أكيد رعاة برنامجنا. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، يسعد صباحك، في الإخراج على أحمد الجلاد، يسعد صباحك علاء، صباح الخير لإلكم مشاهدين الكرام متابعينا، صباح الخير للي انضموا لإلنا في البث التلفزيوني ببرنامج طلة فجر الأنهار اليوم الخميس 27/8، يعني أيام قليلة بتفصلنا عن شهر آب الله آب، رح نودعه، كان شوي ثقيل علينا من الناحية المناخية ناحية الطقس والجو، لكن الحمد لله رب العالمين هينا جايين على سبتمبر على شهر 9 أيلول، ولعله خير إن شاء الله يا رب تكون الأيام القادمة أيام فيها شوي رطوبة أخف، خاصة بالمناطق الساحلية والساحلية، جنين، طول كرم، قلقيلية، وتكون كمان هناك انخفاض على درجات الحرارة علشان نقدر نرتاح شوي ونحس هيك ببركة اليوم. صباح الخير لإلكم جميعا مشاهدينا ومتابعينا. عنا اليوم مجموعة من المواضيع اللي رح نحكي فيها. أول محطة رح نحكي ونتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية، هل يا ترى رح تنتهي الموجات الحرارية مع انتهاء شهر آب ولا رح تستمر معنا لشهر أيلول سبتمبر؟ كمان من المحطات اللي رح نحكي فيها اليوم ببلدية الخليل. بلدية الخليل عملها بتفتح باب التسهيلات أمام المواطنين وبتتوعد بسارقي المياه والكهرباء بالملاحقة القانونية. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي عن المساعدات والأيام الطبية اللي دايما ما بيتم تقديمها للأهالي والمرضى والمواطنين، لكن كمان بالجانب الآخر شو المسؤوليات المترتبة على الجمعيات التي تعنى لرعاية شؤون المرضى. كمان من محطاتنا لليوم رح نحكي عن البطالة وأثرها على محافظة ومدينة طول كرم، شو قالت الشهادات الميدانية. عنا طالبات من طلاب الخدمة الاجتماعية، كان في لهم دراسة بحثية ميدانية وكان في لهم استطلاع، ومن خلاله درسوا ظاهرة معينة ألا وهي البطالة، وبالوقت نفسه درسوا كيف البطالة بتأثر على اقتصاد طول كرم. هاي المواضيع اليوم كلها رح نطرحها نحكيها ونناقشها، لكن خلوني أذكركم أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849 الاتصالات الهاتفية، أما المشاركات النصية المكتوبة فبتكون على الواتساب على الرقم 00970599409090. بدي أحكي كمان من المتابعات اللي قدرنا نأخذ فيدباك جميل جدا عليها، خاصة من الرسائل اللي وصلتنا من أحمد إذا بتسمعنا حاليا يسعد صباحك. أحمد حكى أنا كل يوم بدي أذكر لحين وجود الحل، وفعليا وجد الحل مباشرة بالتواصل أو من خلال ما قمنا بالترديد والحديث مع بلدية طول كرم، وحكينا لهم يا جماعة أهالي المنطقة في القرب من دوار شويكة بيعانوا من تراكم النفايات بشكل غير حضاري على الجزر القريبة من دوار شويكة، فأتمنى أنه يكون في هناك وضع للحاويات. وصحيح ما كان في الحاويات الخضراء الكبيرة الحديد، إنما كان عبارة عن حاويات الخضرة البلاستيك المخصصة لجمع النفايات، وكانت خطوة جميلة جدا بمنظر حضاري، كان محطوط ثلاث حاويات وانتوا رايحين باتجاه شارع نابلس، وكمان ثلاث حاويات واحنا رايحين باتجاه الشويكة، فهذا كله من شأنه إنه يخفف من المنظر غير الحضاري ويحل مشكلة الأهالي وسكان المنطقة، لأنه صراحة أهالي المنطقة بينزلوا الكيس زبالة بعيد عنكم مع أولادهم، أو يمكن هو الواحد طالع من بيته وعند يحطه ما في حاوية، ما في مكان يحط فيه هذه النفايات، وبالتالي بيمسكها صارت موجودة حاوية النفايات أمامه يحطها فيها،
بكل سهولة بكل بساطة، وبيتم جمعها زي ما بيتم جمع حاويات اللي بتكون حاويات الحديد الكبير اللي بتكون موجودة بين الأحياء السكنية. فصباح الخير لبلدية طول كرم، شكرا على الاستجابة السريعة وشكرا على هاي الخطوة، وأتمنى أنه أي حدا من الأهالي والمواطنين عنده إشكالية بما يتعلق بملف النظافة الرجاء التواصل وإيانا من خلال اتصال هاتفي والرسائل النصية. في مشاكل كثيرة كمان وسطنا بما يتعلق المواطن اللي حكينا عن مشكلة جمع الأتربة بمنطقة مفتوحة، هذا إحنا جاري الدراسة والبحث فيه. الأمور ما بتنحل بيوم وليلة، في أمور بنقدر نحلها مثل مثلا وضع حاويات نفاية بالقرب من دوار شويكة، في أمور تانية بتكون الحلول لها سريعة، أمور أخرى ومشاكل أخرى بتقدمونا شكوى فيها بيكون الحل لها شوي بطيء لأنه نظرا بالإمكانيات، إنما إحنا دائما بنكون متابعين وإياكم أول بأول. فصباح الخير للجميع. في عنا رسائل وصلتنا لصباح نهار اليوم. صباح الخير من مينا، صباح الخير، مرحبا معاكم، مين يا ترى؟ معتصم كمال، يسعد صباحك يا رب معتصم كمال، بيحكينا بحب أصبح على المسؤول عامر عمران عمال النظافة، يسعد صباحك يا رب. حنان الكحلة، يسعد لي صباحك، صباحك ورد وفل وياسمين، وبارك للحبيبة الغالية شهد غازي كحلة بمناسبة زفافة من العمة حنان الكحلة. إن شاء الله يا رب دائما يهدي بال الجميع ويتمم الأفراح على خير. كمان من الرسائل عمالها بتوصلنا من الخالة عليا أبو شنب، اللهم اجعل صباحنا بشائر خير وراحة قلب وتيسيرا لكل أمر، واحفظنا بعينك التي لا تنام. يسعد صباحك الخالة عليا أبو شنب. كمان خالة عليا بتقدم تهنئة من الخالة عليا أبو شنب إلى العريس الغالي مجد الجيوسي بمناسبة الزفاف، ونهنئ الوالدة أم مهدي الجيوسي ألف ألف مليون مبارك والتمام على خير يا رب، اللهم آمين يا رب العالمين. يسعد صباحكم جميعا.

أهلا بكم مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء في هذه الجولة الإخبارية، نبدأها بأبرز العناوين. قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات ومداهمات لعدد من مناطق الضفة الغربية، وفي هذا الإطار حيث قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة عنبتة شرق طول كرم قبيل فجر اليوم، واعتقلت كل من وديع ناجي نصار، صهيب عمار شحادة، ومؤيد عبد الصمد. هذا وقامت قوات الاحتلال بمداهمة مدينة نابلس، وانتشرت قوات الاحتلال داخل منتزه جمال عبد الناصر بمدينة نابلس، وأيضا كان هناك اقتحام لمجموعات كبيرة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال للمنطقة الشرقية في مدينة نابلس تجاه مقام قبر يوسف. وكان هناك تداول لعدد كبير من الفيديوهات ومقاطع متداولة لاقتحام المستوطنين لمقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية، وتداول عدد كبير من الفيديوهات لرقصات جماعية وطقوس تلمودية خلال اقتحام واسع من المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال لقبر يوسف شرق نابلس. ومن ثم فجر اليوم كان هناك انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال والمستوطنين من مقام قبر يوسف في المنطقة الشرقية في مدينة نابلس تجاه حاجز عورتا. مقاومة الجدار والاستيطان تقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي استولت بموجب الأمر العسكري على ما مجموعه 15 دنما من أراضي مدينة البيرة بهدف إقامة ما يسمى بمسار أمني. ومن أبرز العناوين أيضا مشاهدين الكرام، حيث قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت فجر اليوم الخميس بلدة طمون جنوب شرق طوباس، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت العديد من المنازل وقامت بتفتيشها خلال اقتحام البلدة معظمهما لأسرى محررين، وأضافت أنه تم احتجاز عدد من الشبان والتحقيق معهم ميدانيا حيث تم الإفراج عنهم لاحقا والانسحاب من البلدة. نأتي إلى أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي، ومن أبرزها رؤساء المجالس المحلية والاستيطانية فيما يسمى بغلاف غزة أجروا جولة ميدانية داخل قطاع غزة، التقوا خلالها بضباط وجنود جيش وأطلقوا تصريحات تحريضية تدعو لتجديد الخناق على القطاع واستمرار العمليات العسكرية. من أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي، في تصعيد لافت داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية، رئيس حزب يشار ورئيس الأركان الأسبق غادي أزنيغوت يشن هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن نشر تحقيقات جهاز الشباك حول إخفاقات 7 أكتوبر سيحدث زلزالا سياسيا في إسرائيل. وفي مقابلة متلفزة عبر القناة 13 العبرية أكد أزنيغوت أن المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر تلزم نتنياهو بالاستقالة الفورية. أضاف الجميع رحلوا باستثنائه القائد النزيه كان ليستقيل أو يدعو لانتخابات، لقد حذرته شخصيا من وقوع كارثة قبل 7 أكتوبر لأن الردع الإسرائيلي كان قد تآكل، ونتنياهو الآن يخشى تشكيل لجنة تحقيق حكومية. وفي سياق متصل، تقارير صحفية عبرية تكشف مساء أمس عن حالة من التخبط والقلق تعصف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث نقل عنه قوله في محادثات مغلقة إنه فقد نحو 10 مقاعد برلمانية ولا يعرف كيفية استعادتها، محذرا من خسارة حزب الليكود في الانتخابات المقبلة. ووفقا لما نشرته قناة كان الإسرائيلية، أظهرت المحادثات أن نتنياهو يشكك في استطلاعات الرأي التي تمنحه نتائج إيجابية، ويعتقد أن وضعه الانتخابي والسياسي أسوأ بكثير مما تعكسه تلك الأرقام. وفي سياق آخر،

الحكومة الإيطالية تجدد رفضها للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وطالبت بوقف عنف المستوطنين المتصاعد ضد الفلسطينيين. أيضا فيما يتعلق بالملف الإسرائيلي، تقارير إسرائيلية تكشف أن 3 جنود من وحدة قتالية تابعة لجيش الاحتلال رفضوا الصعود إلى ناقلة جند مدرعة من طراز نمر لمرافقة قوة عسكرية داخل قطاع غزة، وذلك بسبب وجود مجندة مسعفة بداخلها، ما أدى في النهاية إلى إلغاء المهمة العسكرية بالكامل. وفي الأخبار على الصعيد العربي، طيران الاحتلال يشن غارتين على مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. إلى أسعار صرف العملات، الدولار الأمريكي صرف صباح اليوم الخميس مقابل الشيكل بشيكلين فارز 98 أجورة، دينار الأردني يصرف بأربع شواكل فارز 20 أجورة، أما اليورو فيصرف بثلاث شواكل فارز 47 أجورة. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري fajrtv.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، التليجرام، الواتساب والإنستغرام، لحتى يوصلكم كل شيء جديد أول بأول. نروح حاليا مشاهدينا الكرام لفاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خلوكم معنا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا، يسعد صباحكم. صباح الخير لكل الأهل والأحباب والمتابعين، صباح الخير للمتابعين الدائمين وأيانا واللي عمالهم بيبعتونا رسائل صباحية، يسعد صباحكم يا رب. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا، صباحية مباركة للجميع، صباح الخير على أهلي أصدقائي في كل مكان، كل الشكر والتقدير لجهودكم الكبيرة في هذا البرنامج الرائع الذي تقدموه، شكرا لتلفزيون الفجر، شكرا لأسرة طلت فجر على عطائكم وروحكم الجميلة التي تدخل الفرح إلى البيوت كل صباح، وشكرا من القلب الأخت ريهام على روحك الطيبة، صباحية مباركة للجميع، يسعد صباحكم يا رب. من الأخ وجدي الجابي، يسعد صباحك يا رب الأخ وجدي، صبحك وربحك بكل الخير يا رب، وإن شاء الله صباح الخير لكل أبنائنا المغتربين خارج فلسطين، سحلكم زيارة قريبة جدا إلى طول كرم بلدكم الحبيبة، صباح الخير لكل مشهد من مشاهد طول كرم، صباح الخير وإن شاء الله يا رب رب الخير يحمل مع ويكون مخبي لنا الأيام الطيبة، أيام الخير، أيام هدات البال وأيام الهنا إن شاء الله. الأيام الجاية تكون بصراحة صبرنا كتير، تحملنا كتير، تحملنا وجع الأيام، تحملنا ثقل الأيام، وتحملنا الظروف اللي مرينا فيها، تحملنا إنه ما كان عندنا أو ما كان في اليد حلي نعمل أي شيء، ولكن صبرنا إن شاء الله، ما بعد الصبر إلا الفرج بمشيئة رب العالمين، ما بعد العسر إلا اليسر. تعالوا مشاهدينا ومتابعينا نروح معاكم حاليا لمتابعة آخر التطورات للحالة الجوية، كيف رح تكون طبيعة الحالة الجوية نهاية هذا الأسبوع، الموجات الحرارية اللي شهدناها خلال الأسبوع الماضي هل يا ترى رح تنتهي مع نهاية شهر آب ولا رح تستمر وتكمل معانا لبداية أيلول؟ خلونا نرحب بالمتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرة، صباح الخير.
1: صباح الخير ست ريهام لك ولجميع المشاهدين والمستمعين، اهلا وسهلا.
0: صباحك بكل الخير استاذ مأمون، يعني بدنا نحكي عن درجات الحراره، بدنا نحكي عن كيف راح تكون طبيعه الاجواء خلال نهايه هذا الاسبوع بدايه الاسبوع المقبل، وبنفس الوقت هل يا ترى راح تكمل معنا الارتفاعات الحراريه اللي شهدناها خلال الفتره الماضيه ولا راح تنتهي مع نهايه هذا الشهر؟ تفاصيل عندك تفضل.
1: نعم، خلينا نبلش من اليوم. اليوم ما في تغير مهم على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، جو جاف حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 4 درجات مئوية خلال ساعات النهار، في ساعات الليل أجواء لطيفة في المناطق الجبلية دافئة في باقي المناطق. يوم غد الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكن يبقى الجو جاف وحار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. كذلك يوم السبت انخفاض آخر على درجات الحرارة واستمرار الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة. يوم السبت في ساعات المساء في نشاط في سرعة الرياح، في تغير في الحالة الجوية بشكل عام، وإن شاء الله يوم الأحد في الصباح الباكر يبدأ تأثير منخفض جوي علينا، تسقط زخات متفرقة من الأمطار، تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في بعض الأحيان. طبعا أيضا هذا من الحالات النادرة أن يؤثر علينا منخفضات جوية في مثل هذا الوقت من العام، إحنا ما زلنا في فصل الصيف، ما زالت الأجواء خلينا نقول حارة، هي حالة استثنائية أخرى تؤثر علينا هذا العام. أيضا إذا بنلاحظ كان في منتصف الشهر في 15 أو 14 8 إن ما خانت الذاكرة، مش متذكر التاريخ، 14 أو 15 كان في حالة عدم استقرار، أيضا من الحالات النادرة اللي قلنا سابقا بأنه هذه الحالة تكررت، كانت في عام 79 سقطت هذا الشهر أمطار غزيرة في المناطق الشرقية والجنوبية من فلسطين. أيضا قلنا يعني يوم الأحد في منخفض جوي بده يؤثر علينا، أمطار غزيرة في بعض الأحيان مصحوبة بعواصف رعدية، وهذا أيضا من الحالات النادرة. فلكيا يبدأ فصل الخريف في 23/9 وهو التاريخ اللي بتساوى فيه الليل والنهار. وإذا لاحظنا أيضا وما قلت ما كررت دائما بأنه إحنا حتى هذه اللحظة من فصل الصيف لم نشهد موجات حر بالتصنيف العلمي المعتمد من قبل منظمة الأرصاد العالمية، بمعنى لم ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 5 درجات مئوية وتستمر لمدة 72 ساعة حتى نقول أنه أثرت علينا موجة حر. كان في بعض الأيام ترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها 5 درجات مئوية لكن لم تستمر لمدة 72 ساعة. فالحمد لله هذا الصيف لم نسجل موجات حر. اللي بسمعنا بيقول كيف ما سجلناش موجة حر صح. ودرجات الحرارة شوب والأجواء شديدة الحرارة حسب توصيف الأرصاد الجوية. كلام دقيق صحيح 100%. في أغلب المناطق كانت تصل درجات الحرارة فوق 36 مئوية، لكن أنا أتحدث عن تصنيف الموجات الحر حسب معايير منظمة الأرصاد العالمية والمتفق عليها دوليا. لم تسجل درجات الحرارة أعلى من المعدل 5 درجات لمدة 72 ساعة، يعني ما استمرت موجات حر أو ما استمر ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدل 5 درجات لمدة 3 أيام.
0: يعني بتذكر أستاذ مأمون السنوات السابقة بفصل الصيف كنا نشهد هذه الموجة اللي بتكون فيها بصراحة ارتفاع كبير على درجات الحرارة، بتوصل أحيانا لنهاية الثلاثينيات، بتستمر ليومين والثالث،
1: يمكن احنا تستمر أسبوع حتى.
0: صحيح، يمكن البعض ناسي هالأجواء لأنه عاش أجواء حلوة هذا الصيف. أي نعم كان في ارتفاع لدرجات الحرارة شوي، بس ما عشنا هاي الموجة، موجة الحر اللي كانت تتصادف بقبل 5-6 سنين بأشهر رمضان، صح ولا لا؟
1: نعم صحيح. الموجة الحر بتصير والارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير عن معدلاتها وتستمر لعدة أيام، دائما لما بترافق في طبقات الجو العليا بتصير في مرتفع جوي. طبعا في بعض التصنيفات بتسميها أوميجا نسبة لإشارة الأوميجا المعروفة فيزيائيا وكيميائيا، اللي بتكون يعني خلينا نقول القبة إلى الأعلى شكلها، وفي من يسميها قبة حرارية، لكن هي ببساطة عندما يترافق مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مع ارتفاع مع المنخفض الموسمي اللي دائما بيؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة في فصل الصيف. إحنا اللي بيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها اللي هو منخفض الهند الموسمي اللي بتشكل في منطقة الهند وبتحرك فوق الجزيرة العربية. قلنا دائما بأنه سواء المرتفع أو المنخفض الجوي بيكتسب خصائص السطح اللي بتحرك فوقه، فكونه بتحرك فوق الجزيرة العربية فبوصلنا دائما أجواء شديدة الحرارة بيكون حار، وعندما يتعمق منخفض الهند الموسمي إلى أطراف أوروبا بصير الهواء اللي راجع علينا من البحر أيضا محمل ببخار الماء، فإضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة بتكون أجواء رطبة. لما بترافق المنخفض الهند الموسمي مع مرتفع في طبقات الجو العليا، المرتفع الجوي بيشتغل فيزيائيا بصير يجمع الهواء وبطخه بيعمل زي ضغط للهواء إلى طبقات الجو الأسفل، يعني إذا بيجمع الهواء بضخه زي التوربينات بيعمل، فبيظل محافظ على الحرارة سواء الصاعدة من سطح الأرض أو اللي موجودة في الغلاف الجوي، ما في مجال تنفذ إلى الفضاء الخارجي حتى تخفف من درجات الحرارة وتؤدي إلى انخفاضها. ببساطة هذا اللي بيعمله المرتفع لما بيكون في طبقات الجو العليا، بيظل حاصر الهواء السخن قريب من سطح الأرض، فبتستمر الأجواء شديدة الحرارة لعدة أيام وبتبقى بصير زي تراكم حراري، بصير إشي اسمه تراكم حراري، يعني بضل محافظة الحرارة القريبة من سطح الأرض من خلينا نقول مش من معدلاتها، من الارتفاع إن صح التعبير، فبتستمر درجات الحرارة لعدة أيام وبتستمر مرتفعة عن معدلاتها. فهون بنقول في موجة حر استمرت إلى عدة أيام وارتفعت درجات الحرارة عن المعدل 5 أو 6 أو 7 أو 8 درجات مئوية حسب ما بيكون في كل حال. لكن الحمد لله هذا العام لم نسجل هذا، يعني لم نسجل موجة حر. دائما كان في طبقات الجو العليا حوض بارد أو منخفض جوي وإن كان ضحل، لكن هذا كان يساعد دائما على نفاذ الحرارة إلى الفضاء الخارجي والتخفيف من حدة الحر خلال ساعات الليل بشكل خاص.
0: طب خلينا نرجع من جديد للأيام القادمة القريبة، بكرة الجمعة، السبت حكيت أنه ممكن يختلف الطقس،
1: ماذا؟ جمعة وسبت انخفاضات طفيفة متوالية. في مساء السبت رح يكون في نشاط للرياح، تبدأ الحالة الجوية بالتغير الجذري. يوم الأحد هناك انخفاض ملموس على درجات الحرارة لأنه رح يكون في قلنا رح يأثر على هذا منخفض جوي. منخفض
0: شو طبيعة هالمنخفض؟ يعني تفضل.
1: نعم.
0: شو طبيعة هالمنخفض عشان الناس تعرف إنه بلاش يفكروا المنخفض اللي إحنا بنعيشه بالشتوية، فشو طبيعة المنخفض اللي رح نشهده خلال الأيام القادمة؟
1: لا، هو رح يكون في انخفاض على درجات الحرارة صحيح، رح يكون في فارق حراري ممكن 5 أو 6 أو 7 درجات مئوية ما بين يوم السبت ويوم الأحد. نعم هناك انخفاض واضح رح يكون في درجات الحرارة،
0: ممكن نشهد بعض الهطولات المطرية.
1: الأجواء الباردة اللي أنت إذا بتقصد الأجواء الباردة اللي بنعيشها في فصل الشتاء، لا، لأنه بعد هيك رح ترجع درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى، لكن هو منخفض، منخفض جوي، منخفض طبيعي يحمل معه كميات من الأمطار. يعني الموضوع المهم جدا أنه إحنا ما زالت الأجواء شديدة الحرارة، فقدوم منخفض جوي علينا بارد، المفهوم البرودي بالنسبة لنا كأرصاد جوية مش المفهوم أحيانا اللي بيفهمون الناس أو المحسوس بالنسبة للناس. المنخفض الجوي بتعلق فيه الفارق في درجات الحرارة مع الارتفاع الموجود في درجات الحرارة، وقدوم كتلة هوائية باردة مرافقة لهذا المنخفض بيؤدي إلى تشكل عواصف رعدية، وأحيانا بتكون هذه العواصف عنيفة لأنه الهواء البارد بده يعني ينزل لتحت، الهواء السخن بده يطلع فوق. فلما بيكون في فارق حراري بالذات في هذه الأجواء الحارة بيصير في نشاط قوي بتيارات الهواء الصاعدة والهابطة، وبيؤدي إلى تشكل غيوم الرعدية، الغيوم الركامية اللي بتوصل في مناطقنا في بعض الأحيان امتدادها العمودي 10 و11 و12 كيلومتر، وهذا بيؤدي إنه أحياناً تكون العواصف الرعدية خاصة في هذه الأيام بتكون أحياناً قوية وعنيفة. طيب. إذا بنلاحظ أيضاً حبة المطر أو حبة البرد اللي بتكون كبيرة، ليش؟ لأنه بيكون الامتداد العمودي للغيمة كبير جداً، فبيكون في تراكم لكتلة مع الارتفاع في نسبة الرطوبة، بيكون في تراكم لحبة لقطرة المياه أو حبة البرد تتراكم بشكل كبير عليها سواء في صعودها أو هبوطها. هي عملية فيزيائية بتصير داخل السحابة بدناش نشرح فيها كثير، لكن المهم في الموضوع بأنه راح تكون أمطار غزيرة وأحيانا مصحوبة بعواصف رعدية. وفي هذا يعني في هذا الموضوع مهم جدا أنه إحنا ما زلنا في فصل الصيف، الشوارع سخنة، الأسفلت حار، الاحتكاك أو درجة التلاصق والتماسك ما بين المركبات تحديدا والإسفلت والشوارع خاصة مع هطول الأمطار بتصير ضعيفة جدا، يعني خاصية التلاصق والتماسك. فهون بنقول لإخواننا السائقين تحديدا ضروري جدا أخذ الحيطة والحذر خاصة خلال هذه الفترة لما بصير في تساقط الأمطار، بالتأكيد عدم السرعة. إخواننا المزارعين اللي عندهم بيوت بلاستيكية أيضا ضرورة أخذ الحيطة والحذر. ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: طبعا اليوم ويوم غد ويوم السبت ما زلنا نحذر أهلنا ومواطنينا من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، طبعا بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن إخواننا في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وتوجيهات إخواننا وتعليماتهم في الدفاع المدني.
0: كل التحية والاحترام لك أكيد. شكرا كثير أستاذ مأمون، يعطيك ألف عافية على كل هذه الإيضاحات. ومشاهدينا هذا شرح تفصيلي لطبيعة الحالة الجوية خلال الأيام القادمة. أستاذ مأمون عصير المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية، شكرا كثير لك على كل هذه الإيضاحات. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا وضحنا لكم مع نهاية هذا الأسبوع كيف رح تكون طبيعة الأجواء لبداية الأسبوع المقبل بمشيئة الله تعالى، يعني كيف بكرة الجمعة السبت والأحد. استمتعوا بهالأجواء وصباح الخير لكل المتابعين والمحبين، يعني اللي بيحبوا الشتاء وقطرات الشتاء وهالأجواء الحلوة واللي استنوها طول فترة الصيف. يوم السبت هالأجواء منحظكم، بس هي يعني رح تنتهي ورح يكون في ارتفاعات مرة تانية، ولكن مش يمكن بنفس الارتفاعات اللي عشناها خلال الأيام الماضية. فكل التحية والاحترام للجميع. مكملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، ولكن خلونا نروح لها الفاصل ونرجع نكمل معاكم نذكركم أرقام الاتصال على الرقم، الاتصال هاتفي بيكون على الرقم 0926849، المشاركات النصية المكتوبة على الرقم 00970599 40 990. فاصل بنواصل.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا وين ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الفل والياسمين، صباح نهار جديد بنكمل معاكم اليوم الخميس. صباح الخير من طول كرم لقلقيلي، هالمشاهد الحلوة والجميلة. صباح الخير، هذا واحد من المعالم المميزة في مدينة قلقيلي. أول ما تدخل على قلقيلي بتلاقي هالمشهد قدامك. صباح الخير لطول كرم الحبيبة، يسعد صباحهم أهلنا في طول كرم، في منطقة الكفريات، في منطقة الشعروية، وادي الشعير. صباح الخير لأهلنا بالعزب، بالضواحي، يسعد صباحكم يا رب كلكم. صباح الخير لأهلنا في حي الجنوبي، الحي الشمالي، الحي الغربي، الحي الشرقي، يسعدكم جميعا. ومن طول كرم برسل التحيات الصباحية لكل الأهل والمحبين في نابلس، في جنين، في رام الله، في بيت لحم، في الخليل، في أريحة، في قلقيلية، في طوباس، في سلفيت، في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير لأهلنا وأحبابنا في القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وصباح الخيرات أكيد لكل المتابعين والمحبين، أبنائنا في كل مكان في غزة الحبيبة، في الداخل فلسطين المحتل، وأيضا في كل المناطق. وصباح الخير لأبنائنا المغتربين خارج فلسطين، يسعد صباحكم يا رب. وإن شاء الله يعني هذا الصيف في ناس كتير صح لها ترجع وتيجي على البلد وتقضي الإجازة مع الأهل والأحباب. على العموم بدنا نحكي صباح الخير لأهلنا من الداخل، نستناكم إن شاء الله السبت القادم بأجواء مميزة، أجواء جميلة جدا. امبارح شكرا لمجموعة من الشباب اللي اجتمعوا، كان في يوم ترفيهي للأطفال، فيعطيهم ألف عافية على هاي الخطوة الجميلة. كمان نستناكم يوم السبت أهلنا من الداخل فلسطين المحتل للمجيء والقدوم إلى طول كرم. من وين يا ترى؟ من خلال حاجز شوفه، خاصة من بعد التجربة الأولى اللي كانت الأسبوع الماضي، عفوا السبت الماضي، كان إعادة فتح حاجز شوفة أمام المركبات أهلنا من الداخل فلسطين للدخول إلى طول كرم، للدخول فقط من الساعة 9 صباحا. صباح الخير لكم ومستقبلكم، نستناكم السبت القادم. في عنا فعاليات كتيرة، فعاليات ما بدنا نحكي بكل تفاصيلها، ولكن اللي بنعرفه أنه إحنا على موعد مع فعاليات، جدول مليان فعاليات يوم السبت إن شاء الله. رح يكون من ضمن هذه الفعاليات بازار كرميات، هذا البازار النسوي لدعم المشاريع، مشاريع السيدات. حيكون يوم السبت ببلش من الساعة 10 الصبح في ساحة مبنى سرايا طول كرم. حضوركم طبعا أكيد لكل الأهالي أهلنا من طول كرم، رح يكون دعم كبير لهالسيدات، لهالنساء المكافحات، وتشجيعهم على الإبداع. كمان رح تستمتعوا بتجربة فريدة مع مجموعة واسعة من المنتجات الجميلة والمميزة اللي بتحمل بصمة أنثوية فلسطينية أصيلة. لهيك كونوا معنا يوم السبت في هذا البازار، بازار كرميات، رح يكون عند مبنى سرايا العثماني. مش بس لأهلنا من الداخل، إلنا إحنا كلنا الصبايا الستات اطلعوا يوم السبت تسوقوا، خاصة الأجواء رح تكون حلوة وانخفاض على درجات الحرارة. امسكي أولادك وتسوقي في شوارع وأسواق مدينة طول كرم، امسي اتفقوا أنتوا كصحبات، يمكن معطلات مش معطلات، اتفقوا مع بعض تأخذوا إجازة، بلاش بعد ما تخلصوا من الشغل لأنه نهار طويل رح يكون هذا البازار طول اليوم. وكمان رح يكون في فعاليات الفترة الصباحية، فعاليات الفترة المسائية. فإن شاء الله يوم السبت رح تكون الأجواء مميزة وجميلة جدا في مدينة طول كرم. نستناكم كلكم، وأكيد نستنى أهلنا من الداخل فلسطيني المحتل. من طول كرم الحبيبة خلونا نسافر وإياكم إلى الخليل. الخليل أهلنا، ناسنا وعزبتنا. الخليل اليوم بهاي المحطة بدنا نحكي عن ما هي أمامه من حزمة جديدة من التسهيلات اللي أعلنت عنها بلدية الخليل في محاولة للتعامل مع الظروف الاستثنائية اللي بتعيشها المدينة، ولحتى تشجع المواطنين على ترخيص أبنيتهم، وخصوصا في المناطق المغلقة والمناطق المحاذية للاستيطان. هالتسهيلات بتتضمن إعفاءات ممكن توصل للإعفاء الكامل. هلأ إحنا ما رح نحكي بالتفاصيل، رح نحكي التفاصيل لذوي الشأن والاختصاص، وكمان هذا الشيء بيكون بالتوازي مع ما أعلنت البلدية عن حملة واسعة لقطع الوصلات غير القانونية للمياه والكهرباء وملاحقة المخالفين. لحتى نحكي أكثر عن تفاصيل كل هالقرارات وشو بتشمل وكيف للمواطن أنه يستفيد منها، خلونا نرحب بضيفنا الكريم بينضم أيانا من خلال الاتصال الهاتفي، المهندس يوسف الجعبري رئيس بلدية الخليل. صباح الخير باش مهندس يوسف.
1: يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: الحمد لله تمام، نشكر الله. بتمنى انكم دائما تكونوا بخير، اهلنا في الخليل
1: الحبيبه.
0: ان شاء الله
1: ان شاء الله
0: يا رب. اليوم لما بنحكي عن قرارات اقرتها بلديه طول كرم مؤخرا، بلديه الخليل، ليش قررتوا اطلاق هاي الحمله في هذا التوقيت؟ شو الظروف اللي دفعتكم لاتخاذ هذه الخطوات؟
1: صحيح، يعني هناك مطالبات كانت بدايه من المواطنين بحاجة إلى تسهيلات حتى يستطيعوا إتمام معاملاتهم، بالإضافة إلى أن مدينة الخليل تتميز عن باقي المدن الفلسطينية حتى باقي المدن العالم أن يوجد اتفاق سياسي قسم المدينة إلى قسمين، H1 هي تحت السيطرة الأمنية الفلسطينية و H2 تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية. وبالمناسبة H2 هي ليست البلدة القديمة والحرم، البلدة القديمة والحرم جزء منها. H2 منطقة واسعة جدا بيسكنها 80,000 مواطن، بمعنى أكبر من كتير مدن من المدن، مدينة كبيرة جدا. فبالتالي وقبل شهرين أعلن الوزير المتطرف سموتريتش صاحب صلاحيات بلدية الخليل من بعض أحياء مدينة الخليل في وسط المدينة وبالأخص في المناطق المغلقة، والخليل هي المدينة الوحيدة التي يوجد فيها مناطق مغلقة بيسكنها أكثر من 10,000 مواطن. هذه المناطق المغلقة سحب الصلاحيات البلدية هو مخالف لكل الاتفاقيات الدولية. بناء على كل ذلك تم إطلاق حملة لها علاقة بتسهيلات في موضوع التراخيص وخصومات في موضوع التراخيص في أنحاء مختلفة من المدينة، ومن ضمنها الإعفاء الكامل والترخيص المجاني لكل الأبنية الموجودة في المنطقة المغلقة والمناطق القريبة من البلدة القديمة، حتى نستطيع أن نعطي الشيء القانوني لأصحاب هذه الأبنية وحتى نحافظ على صلاحيات البلدية في هذه المنطقة.
0: طب عشان يمكن نبسطها للمواطن الخليلي، إذا كان في هناك مواطن عنده بناء غير مرخص وبده يفتح ملف ترخيص اليوم، شو اللي رح يحصل عليه بهاي الفترة وضمن حزمة القرارات؟
1: يعني بداية لكل أبناء الخليل وكل مناطق الخليل الفتح الملف والأمور الترخيص بدون براءة ذمة لا مالية ولا بلدية، هذا بداية. إذا كان بيسكن في المناطق المغلقة والمناطق القريبة من الاستيطان، المناطق تم تقسيمها إلى 3 أقسام. المنطقة الأولى وهي المنطقة المغلقة إعفاء كامل، المناطق الثانية القريبة من الاستيطان في وسط المدينة تصل عملية الإعفاء إلى 50%. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، المواطن العادي اللي بيسكن في مدينة الخليل سواء كانت أبنية قائمة أو أبنية مقترحة راح يحصل على خصومات بتصل ل 25%، وهي المرة الأولى من أجل التغلب وإنهاء ملفات الأبنية غير المرخصة وهي منتشرة بشكل كبير جدا في مدينة الخليل، بالإضافة إلى تنسيق مع الدفاع المدني من أجل عمل التسهيلات، أيضا مع نقابة المهندسين. الأمور تهدف إلى إعطاء شرعية لكل الأبنية الموجودة في مدينة الخليل وأيضا إعطاء المواطن مجموعة من التسهيلات.
0: عدم المطالبة براءة الذمة يعني إعفاء المواطن من هذه المستحقات ولا هي رح تضل قائمة؟
1: طبعا هي فقط الحملة لمدة 4 أشهر حتى نهاية 31/12/2026، هي فقط خلال فترة الحملة، بعد ذلك تعود الأمور كما كانت. وأيضا ستقوم بلدية الخليل لأول مرة من خلال مجلس بلدي جديد بتطبيق المخطط الهيكلي تقريبا في نهاية العام القادم حتى يكون قابل للتنفيذ وقابل للتطبيق لأول مرة، لأنه آخر مخطط هيكلي صودق في مدينة الخليل كان في العام 1944.
0: وهذه الحملة رح تستمر حتى نهاية هذا العام فقط؟
1: إن شاء الله طبعا.
0: إن شاء الله. كان في هناك دور وشراكة كبيرة للدفاع المدني ونقابة المهندسين، هذا التعاون والتكامل بين بلدي والدفاع المدني ونقابة المهندسين، كيف كانت طبيعة التسهيلات بين هالثلاث جهات؟
1: صحيح، يعني دائما هي هناك علاقات وطيدة ما بين بلدية الخليل ونقابة المهندسين والدفاع المدني. هناك أبنية كثيرة وبالأخص الأبنية القائمة القديمة لا تستطيع أن توفي بكل متطلبات الدفاع المدني، هناك اتفاقيات من أجل تسهيل معاملات المواطنين، وأيضا نقابة المهندسين تسهيل معاملات المواطنين من خلال المكاتب الهندسية. إن شاء الله مع إطلاق هذه الحملة يوم السبت القادم سيلاحظ المواطن في الخليل لأول مرة في تاريخ بلدية الخليل التسهيلات التي تقدم من قبل البلدية، الخصومات التي تصل ل 25% في كل أنحاء المدينة، الخصومات والإعفاء لكل الأبنية وترخيصها بشكل مجاني في المناطق المغلقة والمناطق القريبة من الاستيطان يتم تحديدها حسب المناطق، وهناك خرائط سيتم نشرها على موقع البلدية الإلكتروني.
0: هذا الجزء الأول اللي تحدثتوا فيه خلال مؤتمركم الصحفي يوم أمس. كمان بتزامن مع حملة التسهيلات اللي حضرتك تحدثت بتفاصيلها، كان هناك إعلان عن حملة واسعة لقطع الوصلات غير القانونية للمياه والكهرباء. خلينا نحكي عن تفاصيل هذا الموضوع كمان.
1: بداية على الكهرباء، الوصلات الغير القانونية أو هي بالعامية السرقات الكهرباء، هناك حملة مستمرة من قبل طواقم بلدية الخليل وكهرباء الخليل من أجل قطع جميع الاشتراكات وجميع الوصلات الكهرباء الغير قانونية المنتشرة في أنحاء مختلفة من المدينة. العمل جاري في هذا الموضوع، وهذا الموضوع كمان بتزامن مع حملة التسهيلات الخاصة بالأبدية واشتراكات الكهرباء، حتى عشان المواطن اللي بنقطع عنه السرقات يستطيع أن يحصل على الاشتراك بشكل قانوني. وإذا كان هناك إشكالية بالترخيص، اليوم في حملة كبيرة جدا من أجل تسهيلات الترخيص، فبالتالي بيستطيع أن يحصل على ترخيص ويحصل على اشتراك كهرباء بشكل قانوني. ولكن لا نتهاون مع سارقي الكهرباء أو المعتدين على شبكات الكهرباء، لأنه هذا ثقل كبير جدا على بلدية الخليل وكهرباءها. هذا الموضوع أحمال كبيرة جدا، مصاريف تصرف بشكل يعني أبنائنا وبلدنا حق فيها. هذه الأموال بدل أن تصرف يمكن أن نبني فيها مدارس، أن نعمل فيها شوارع، أن نؤسس فيها بنى تحتية من مياه من صرف صحي، ونعمل فيها حدائق. وبالتالي لن نتهاون في موضوع
0: كنت حازمين بهذا الشأن.
1: عفواً،
0: كنت حازمين بهذا الشأن وخاصة
1: طبعاً حازمين، ولكن العمل شاق والعمل بحاجة إلى فترة طويلة. الموضوع ما بنتحدث عن اشتراك أو وصلة أو وصلتين أو حتى 100 وصلة، الموضوع بفوق ذلك بكبير جدا. فبالتالي مطلوب منا أن تستمر الحملة، أن يستمر العمل من أجل الحفاظ على المال العام وضمان استمراره، ومن أجل أن يحصل المواطن على الكهرباء بشكل قانوني. هذا الموضوع رح نستمر فيه لأشهر، وستكون هناك حملة توعية للمواطنين عن مخاطر وعن الرأي الشرع ورأي الشرع الإسلامي في موضوع سرقات الكهرباء وسرقات المال العام.
0: وحتى المخالفين اللي طواقم البلدية غير قادرة الوصول إليها، أعلنت أنه رح يتم رفع أسمائهم إلى الشرطة ورح يكون في لهم تصرف
1: يعني قانوني
0: آخر
1: بسبب الوضع في الخليل، وهي منطقة H2 مثلا اللي هي بتمتد من بداية من أجزاء كبيرة جدا، وصولا من أجزاء من حارة بسنيني مع مناطق المنطقة الصناعية، جبل جوهر، المناطق حارة السلايمي، حارة جابر، أجزاء من حارة الجعبري، منطقة واد الغروس، كل المناطق المحيطة فيها هي مناطق غير خاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية. ممكن موظفين لا يستطيعوا الوصول بشكل آمن لهي المناطق، فبالتالي أي مواطن نعرف أنه بيسرق كهرباء سيتم الرفع للشرطة، للنيابة، للمحكمة، من أجل إصدار أحكام غيابية تجاه كل سارق كهرباء أو كل معتدي على المال العام. بعد ذلك يتم تثبيت هذه الأحكام ويتم يعني يصبح مطلوب للقضاء الفلسطيني. في المناطق الأخرى يتم الوصول ويتم دعم الأمن، يتم الوصول لهذه الوصلات غير القانونية، يتم قطعها، وأيضا يتم في كثير من الأحوال في حال لم يتم تسوية الحالة المالية مع البلدية يتم تحويله للقضاء الفلسطيني.
0: هذا الملف إلى أي مدى يعتبر؟
1: فبالتالي موضوع سارقي الكهرباء في كل أنحاء المدينة إن شاء الله رح يستمر، ولن نتهاون مع أي شخص يعتدي على المال العام في جميع أنحاء المدينة من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها إن شاء الله.
0: وعلى العكس تماما، يعني أنتم بالإضافة إلى أنكم تكونوا جزء من حل هذه المشكلة قدمتوا كل هذه التسهيلات علشان طبعا المواطن ما يكون عنده حجة أني أنا اضطريت لأني ما بقدر أتحمل كل هذه التكاليف للترخيص ويكون عند الكهرباء أنا لجأت إلى
1: وعندنا التقسيط كمان. صحيح يعني المواطن كان يقول لك أنا بسرق لأنه أنا بدي اشتراك كهرباء، فالمجالس السابقة ما كانت تعطيني، أنا بسرق لأنه أنا عندي مشكلة في الترخيص، أنا بسرق لأنه فيش معي حق الاشتراك. اليوم كل التسهيلات قدمت للمواطنين من صباح يوم السبت القادم، يعني بعد يومين إن شاء الله، عشان كمان اللي بنقطع عنه الكهرباء وبنقطع الوصل غير الشرعية يستطيع الحصول على اشتراك كهرباء بشكل قانوني وضمن التسهيلات اللي أعلنا فيها. اجوا بشكل متوازي، قطع الكهرباء عن كل المخالفين، وأيضا هناك حملة تسهيلات كبيرة جدا بتصل إلى الإعفاء الكامل من رسوم الترخيص.
0: يعني ممكن نعتبر أنه هذه الحملة بمساريها سواء تسهيلات الترخيص من جهة وتجديد الرقابة على المخالفين من جهة أخرى، هي محاولة لإعادة تنظيم العلاقة ما بين البلدية والمواطن من أجل أنها تكون كل الأمور والإجراءات قانونية وتصب لمصلحة البلد والمدينة.
1: صحيح. يعني اليوم بلدية الخليل لديها مجلس بلدي قوي قادر على تنظيم الحالة، كان هناك نوع من الفوضى، كان هناك نوع من الاعتداء، نحاول جاهدين نوصل الليل بالنهار من أجل ضبط الحالة ما بين المواطن والمواطن له الحق الحصول على أفضل الخدمات، وأيضا ضبط المؤسسة وهي البلدية لها الحق أن تحصل على أموالها من أجل أن يكون هناك عملية تطوير سواء للبنى التحتية أو الحياة اليومية للمواطنين. بالتالي المواطن بحاجة إلى شوارع وبحاجة إلى بنى تحتية وبحاجة إلى مدارس وبحاجة إلى حدائق. فاليوم من أحد الموارد هي الحفاظ على المال العام وحمايته من السرقات.
0: اليوم باشمهندس يوسف قبل نهاية وختام لقائنا وإياك، لو أردت الاختصار لكل ما أعلنت عنه في رسالة واحدة للمواطن الخليلي، شو بتحكوا له كبلدية الخليلة؟
1: يعني المواطن الخليلي احنا من قدره اليوم المجلس البلدي الموجود في بلدية الخليل مجلس بلدي قوي، هو مجلس بلدي وطني، لما بيعطي التراخيص في المناطق المغلقة مجاني من أجل الرد على سياسة سموتريش. فاليوم احنا الحمد لله نعزز صمود المواطن في هاي المناطق، حتى اشتراكات الكهرباء في هاي المناطق المغلقة رح يكون عليها خصومات كبيرة جدا ورح يكون فيه تخطيط كبير جدا. اليوم نعمل بالرغم من قلة الإمكانيات، بالرغم من الوضع السياسي الصعب اللي احنا منعيشه، ولكن احنا اليوم ندعم المواطن في مناطق الصمود، ندعم صموده في مواجهة المخططات الاستيطانية، والمواطن العادي في باقي مناطق المدينة بنقول له احنا بنعمل من أجلك، نعمل جاهدين من أجل تحقيق الحد الأدنى من متطلباتك اليومية، نعمل جاهدين من أجل تحقيق أهدافنا بأن تعود الخليل إلى الصدارة وأن تعود بلدية الخليل كما كانت عليه سابقا.
0: وبهذه الرسالة بنوصل إلى ختام حديثنا مع رئيس بلدية الخليل المهندس يوسف الجعبري، اللي وضعنا أمام تفاصيل كثيرة لحملة التسهيلات الجديدة اللي أعلنت عنها البلدية مؤخرا وما تضمنته من إعفاءات، خصومات، إجراءات، كلها بتهدف إلى مساعدة المواطنين على تصويب أوضاعهم وأبنيتهم. شكرا كثير لك، يسعد صباحك باشمهندس. ومكملين معكم مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، كنا معكم بالخليل خليل الرحمن، وهذه الخطوات كلها جاءت من أجل التسهيل على المواطن، وهون ظل فرصة أمام المواطن للاستفادة من هذه التسهيلات حتى نهاية العام، من أجل أنه تستعيد أو تستعد الخليل لمرحلة جديدة مع تطبيق المخطط الهيكلي الجديد، وعلشان تكون كل الأمور بتصويبها الصحيحة. وبهيك يا مشاهدينا الكرام ننتقل بإياكم للمحطة التالية اللي رح تكون بعد الفاصل إن شاء الله، ونحكي بعد هالفاصل عن أمور كثيرة المواطن الكرمي بحب يسمعها وبحب دائما يتابع أخبارها ويتابع نشاطاتها، خاصة فيما يتعلق بالأيام الطبية المجانية. هاي الأيام الطبية اللي بتخفف وبتهون كثير على المواطن، خاصة في ظل هاي الظروف اللي إحنا بنعيشها بنمر فيها، نقص الأدوية، أنا مواطن يمكن ظروفي المادية صعبة بحاجة إلى بعض الفحوصات الكشفية بعيادات مختلفة، كل هاي التفاصيل والأمور رح نحكي ونتحدث فيها إن شاء الله. وكمان بحب أوجه كل التحيات الصباحية لكل مرضانا في كل المستشفيات والمراكز الطبية والصحية، المستشفيات الحكومية، المستشفيات الخاصة، المراكز الطبية المنتشرة في كل البلاد. فصباح الخير لكم جميعا، نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم ببرنامج طلة فجر، خلوكم معنا.

0: يسعد صباحكم من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وإن ما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة. صباح الخير للمواطن الكرمي، صباح الخير لكل مواطن دائما ما بيسعى لتقديم المساعدة ويد العون لأهله، أبنائه، أبناء مدينته، أبناء وطنه الحبيب. اليوم لما إحنا بنحكي عن أيام طبية مجانية، قديش هالأيام الطبية بصراحة بتكون وكأنها يعني مساعد كبير للمواطنين وللمرضى تحديدا، خاصة في هالظروف الصعبة اللي بنمر فيها. وبالتالي اليوم رح نتحدث أكثر عن آخر الأنشطة والفعاليات اللي بتقوم فيها اللجنة الصحية لإقليم حركة فتح في طول كرم. خلونا نحكي أكثر عن هذه التفاصيل مع ضيفنا اللي بينضم إيانا في استوديو برنامج طلة فجر، سيد إسلام أبو شمعة، مسؤول اللجنة الصحية لإقليم حركة فتح في طول كرم. صباح الخير أستاذ إسلام.
1: صباح الخير لإليك، وصباح الخير لتلفزيون الفجر ولطلة فجر، وصباح الخير لمحافظة طول كرم للجميع، ولمرضى غسيل كلى في محافظة طول كرم واللي عاملين يعني ذي المرضى ولأهلنا، ولصباح الخير لكل مواطن كرمي شريف في هاي المحافظة.
0: يسعد صباحك يا رب. إسلام دائما بالعادة عودتونا، وطبعا بدي أوجه تحية قبل ما نبدأ حديثنا إليك ولكل من يقف إلى جانبك في تقديم يد العون إلى أهلنا في طول كرم، وأكيد الشخص اللي لا يغفل عنا كلنا دكتور صلاح الحاج يحيى، بنوجه له كل التحيات الصباحية، يسعد صباحه دائما معطاء لأبناء مدينة طول كرم.
1: طبعا صباح الخير لأخونا أبو يوسف لأنه هو ده يعني الصديق العزيز اللي معطاء في محافظة طول كرم وكل الوطن بأيام الطبية لخدمة أبنائنا في المحافظة، وهذا أقل واجب يكون فيه كمحافظة طول كرم الأيام الطبية باسم اللجنة الصحية لحركة فتح إقليم طول كرم. وهاي الأيام الطبية زي ما عودناكم إحنا عملنا كثير أيام طبية بتخدم المواطن، وفي بعد الأمور اللي هي نقص الأدوية في المحافظة يعني إحنا على عام ونص من مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس على أيام طبية بتخدم محافظة طول كرم، وعملنا 78 يوم طبي. طبعا آخر فترة كان عندنا في كتابة يوم طبي 700 مواطن وتقديم خدمات وأدوية وأخصائيين وأطباء، وهذا أقل واجب نكون فيه باتجاه مخيماتنا كمخيم طول كرم أو مخيم نور شمس. وإحنا كلجنة صحية لحركة فتح لازم يعني إحنا بنعمل على خدمة أبنائنا في المحافظة، وهذا أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح إقليم طول كرم.
0: لما إحنا بنحكي بصراحة مش إشي جديد عليكم، ولا السنة ولا الأيام الطبية ولدت نتيجة الظروف اللي بنمر فيها آخر سنتين، أنتوا من سنوات طويلة أكثر من 10 سنوات 15 سنة ويمكن أكثر من هيك كنتوا دائما بعمل متواصل لتنظيم أيام طبية للأهالي وللمرضى. اليوم لما إحنا بنحكي عن ظروف صعبة بيعيشوها الأهل في طول كرم، قديش كانت وتيرة عمل وتنفيذ الأيام الطبية متسارعة متتالية لخدمة كل شرائح المجتمع الكرمي؟
1: يعني إحنا محافظة طول كرم أكثر يعني إيش أخذت أيام طبية في محافظة طول كرم بظل الاجتياحات في المحافظة وظل الظروف الصعبة اللي منعيش فيها. يعني إحنا أنا كوزارة الصحة يعني كان أحكي عن مرضى غسيل كلى في محافظة طول كرم، أن من سنة أو تقريبا سنة ونص أن نقص بالأدوية كثير. إحنا كواجبنا كجمعية الأمل لرعاية مرضى فشل الكلوي كون أنا مدير علاقات عامة الجمعية تقديم المرضى، وأقل واجب نكون فيه وقفنا بجنب هاي المرضى اللي بيغسلوا كلى من تقديم بالأدوية، يعني أدوية كثيرة كان عندهم نقص. طبعا الحمد لله إحنا جانب وزارة الصحة، مش إحنا يعني بدلين عن وزارة الصحة، بس هناك قرصة للأموال من إسرائيل، وهذا الخراف اللي بخلي المواطن بحاجة للأدوية ونقص الأدوية بوزارة صحيح. الصحة إحنا كجمعية مرخصة لوزارة الصحة دورنا الإنساني نوقف جنب المواطن ومرضى غسيل كلى، وإحنا بنشاركهم. طبعا امبارح كان عيد مولد النبي الشريف، طبعا وزعنا حلو في قسم الكلى، وهذا أقل واجب نكون فيه باتجاه المرضى. المرضى يعني كجمعية الأمل هي زرع الأمل لكل مواطن كرمي في محافظة طول كرم، وهذا مريض الكلى بحاجة إن احنا نوقف معاه صحيح. وهذا أقل واجب نكون فيه كاتجاه المحافظة طول كرم، إنه مرضى غسيل الكلى بيشعروا إنه هون جمعية تقدم لهم. طبعا احنا كان سابقا رحلة إلهم ويعني احنا دائما بتواصلنا دائما في مع المريض وخدمة المريض، وهي أقل واجب نكون فيه كاتجاهنا على يعني أنا كمدير علاقات العام في الجمعية أو التنسيق بين الجمعية ومرضى غسيل الكلى. أنا طبعا مشكورين كل اللي بيدوم معي بالهيئة الإدارية للجمعية كرئيس كهيئة إدارية كأمين تسير عندنا في الجمعية، إحنا كلياتنا نعمل جاهدين لخدمة أبنائنا في المحافظة وتحديدا مرضى غسيل الكلى وغير أيام الطبية اللي بتخدم المحافظة. يعني هاي أيام طبية المحافظة بحاجة لأيام طبية لأنه في هناك نقص بعض صحيح. الأدوية غير متوفرة بوزارة الصحة. أنا قلت لك إحنا مش بدين لوزارة
0: خاصة أنه بيكون بتخلى الأيام الطبية عيادات كثيرة من عيادات العيون، العيادات الباطنية، عيادات الأطفال، الطب صحيح. العام والأسرة وطب الأسنان، بيكون أكثر من عيادة طبية
1: يعني بتوفرها عندك للمواطن. إحنا لما عملنا يوم طبي في كتابة كان عندنا أكثر من تخصص، 12 تخصص
0: ما شاء الله
1: بعمل لخدمة أبنائنا، كان من مخيم طول كرم أو مخيم نور شمس أو من المدينة. في ناس كتير بحاجة لأدوية تتوجع اليوم الطبي، وهي أقل خدمة مقدمها كلجنة صحية لحركة فتح كريم طول كرم للمواطن، وهي أقل واجب منكون فيه باتجاه المواطن. للمواطن الكرمي بحاجة أنه وقفه في هالمحافظة اللي هي منكوبة، دائما نحكي منكوبة من حصار ومن كل إشي، بس محافظة طول كرم أخذت أكثر أيام طبية اللي هي 87 يوم طبي. كان في يعني وكتابة كان 88 يوم طبي، وإحنا متواصلين ورح نعمل أيام طبية بالأيام اللي جاي راح نختص فيها لمرضى غسيل الكلى، أيام طبية تخدم المواطن، وهي أقل واجب نكون فيه باتجاه المحافظة لحركة فتح كريم طول كرم كلجنة صحية، كجمعية الأمل لرعاية مرضى فشل الكلوي.
0: اسمح لي كمان إسلام إنه جمعية الأمل لمرضى الفشل الكلوي أنا دائما بحب إني أصبح عليكم، دائما بصبح عليكم في برنامج طلة فجر، لأنه صدقا مش زي ما بيحكوها عبارة عن إظهار لإلكم، أنتوا أصلا ظاهرين على أرض الواقع صحيح. مراعيين لشؤون مرضى الكلى، مراعيين لشؤونهم كلهم، نقص احتياجاتهم سواء من إبر الدم، من الأدوية اللي هم بحاجة لإلها، حتى بمستلزمات طبية مش موجودة مش متوفرة وغير قادرة المستشفى أنها توفرها، أنتوا بتوفروها للمرضى داخل غسيل قسم الكلى، لأنه مريض الكلى وقت يروح لجلسة غسيل الكلى أصلا هو غير قادر على المشي، بيكون أحيانا بيكون منهك متعب، فأنتوا بتحاولوا توفروا كل شيء بحاجة له مرضى غسيل الكلى، فمشكورين على هذه الخطوة. وبدي أصبح على كل طاقم جمعية مرضى جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي، يعطيكم ألف عافية. قلت لي إنكم بتحضروا ليوم طبي،
1: يعني راح يكون في الأيام القابلة يعني أيام يوم طبي بيخدم مرضى غسيل الكلى.
0: وهذا شو طبيعة هذا اليوم؟
1: يعني في عندك تخصصات يعني طبعا مشكور أخونا الدكتور صلاح الحاج يحيى على يعني وقفته مع جمعية الأمل ووقفته مع الأيام الطبية في محافظة طول كرم. إحنا بالتنسيق مع الدكتور صلاح الحاج يحيى يوم طبي بيستهدف مرضى غسيل الكلى، وهذا أقل واجب نكون فيه، أن يبقى فيه أخصائي كلى. هناك في يعني احتياجات كثيرة، زي ما أنا تفضلت قلت لك أنه في وزارة الصحة فيه
0: وجود أخصائي كلى، هذا مهم جدا خاصة أنه طول كرم
1: صحيح.
0: بتعاني أنه ما في عنا أخصائي
1: يعني بيستفيدوا منه مرضى غسيل الكلى، وبالتنسيق مع جمعية الأمل يعني هذا الإشي بيقدم خدمة للمواطن. وفي نقص بعض الأدوية غير متوفرة طبعا راح يبقى موجود، وهي أقل واجب نكون فيه زي ما قلت لك جمعية الأمل كلجنة صحية لحركة فتح كريم طول كرم باتجاه المواطن باتجاه المرضى. مرضى غسيل الكلى بحاجة أن نوقف معهم كجمعية الأمل، وهذا أقل واجب نكون فيه كمحافظة كلجنة صحية لكريم
0: المستفيد من هذا اليوم الطبي هم فقط المرضى ولا أي شخص بيعاني من بعض الإشكاليات بالكلى، عنده مشكلة معينة بس هو مش قادر إنه يروح لأنه ما في أخصائي في صحيح. المستشفى بيقدر يلجأ لهذا اليوم الطبي؟
1: اليوم الطبي راح يكون مفتوح لجميع الناس يعني مش بيختص لمرضى غسيل الكلى. إحنا دائما بننزل على صفحات التواصل إنه في يوم طبي بيجوا كل الناس، سواء مخيم طول كرم ومخيم نور شمس، ناس محتاجين بالأدوية. كان عندنا كل أيام الطبية كل يعني يوم طبي 700 مواطن بتعالج وبغض أدوية، وهذا أقل واجب نكون فيه. وطبعا كل الشكر للدكتور صلاح حاج يحيى أنه أنطى بالنسبة لمحافظة طول كرم أيام طبية كثير يعني بيختلف عن جميع المحافظات، وهذا أقل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتح كريم طول كرم.
0: كل الاحترام. واللجنة الصحية كمان على غرار كل الأيام الطبية اللي نفذتوها، الأيام الطبية كمان مش بس كانت تنفذ في طول كرم، كان لكم أيام طبية في مناطق خارج طول كرم
1: صحيح.
0: كنت في مناطق جنين، في مناطق
1: كنا بتل بجنين، رحنا على كل محافظة فلسطين لأن الوضع صعب كثير هناك. بس تروح على الأيام الطبية بتشوف كديش الاستيطان وكديش تدمير في القرى وفي المدن. هناك قرى كنا ندخلها إنه ما في عندهم مي يعني يشربوها، وهذا يعني بقول لك الأيام الطبية بتخدم المواطنين على مستوى الوطن صحيح. مش على مستوى محافظة طول كرم. وهذا يعني رسالتنا دائما رسالة إنسانية وتقديم الخدمة للناس، وهذا أقل واجب نكون فيه كأنس لام شمعة كلجنة صحية لحركة فتح إقليم طول كرم باتجاه المواطن، وهذا أكل واجب نكون إحنا يعني هذا اللي يعني من يعني تقريبا سنة ونص وإحنا شغالين في هذا الموضوع بتقديم أدوية مساعدات، فيه بيجينا مناشدات كثيرة بيجينا على إقليم مناشدات كثيرة باللجنة الصحية لتوفير أدوية، مش أدوية إحنا بنوفرها ونكون بخدمة أبنائنا في محافظة طول كرم.
0: طب إسلام، الناس المتابع والمشاهد اللي حاليا بتابعنا ما بيعرف متى بيتم تنظيم هذه الأيام الطبية، كيف بده يعرف عن الأيام الطبية اللي راح يتم تنفيذها في الأيام القادمة؟ يعني متى الموعد، وين المكان،
1: يعني عندك هذا السبت

0: منها 700 مواطن بيجي وتقديم خدمة الأيام الطبية يعني كل الناس بيستفيدوا منها طبعا. وبنروح نوجه الشكر لأخونا صلاح لأنه دائما داعم لمحافظة طولكرم بالأدوية اللي بنقسم على المواطن. صحيح. وفي أدوية كثيرة يعني المواطن بحاجة لها اللي هي أدوية مقطوعة. ويعني قلت لك إنه في هناك ضغوطات على وزارة الصحة بس إحنا كجمعية كأيام طبية بنخفف العبء على المواطن.
1: صحيح. جمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي من الجمعيات النشيطة جدا. صحيح. اللي بتراعي شؤون المرضى وهذا مثال جميل لكثير من الجمعيات إنها تحذو حذوكم وتكون. صحيح. خدامة لمرضاها. صحيح. ولتلبية كل احتياجاتهم اليوم وخاصة أنت لك باع طويل في هذا المجال وهذا العمل الإنساني اللي إنساني قبل ما يكون واجب وطني أيضا. صحيح. والتنين بيمشوا على نفس الخط لكن اليوم قديش مهم أنه يكون في عنا عمل على أرض الواقع مطبق من كل الجمعيات علشان تراعي شؤون مرضاها. في كثير من الجمعيات اللي بتعنى بمرضى بمختلف أنواع المرضى غير مرضى الكلى.
0: طبعا احنا كل احترام الجمعيات الأخرى بس احنا كجمعية الأمل نكون في واجبنا حتى باتجاه المريض يعني وقفتنا مع المريض باتجاه انه خدمات يعني بتصير فيها يعني احنا على الدراسة العام الجديد ان شاء الله راح المدرسة يعني احنا فكرنا كيف نوفرهم كرتسي للمدارس كيف نوقف مع المريض. هذا الجمعية يعني بتكون بخدمة المواطن وخدمة المريض
1: بتفكروا بكل التفاصيل مش بس
0: بكل
1: أنا
0: التفاصيل.
1: يعني أوفر احتياجاته من أدوية ومن احتياجات
0: حتى كرتسية ابنه احنا بنفكر فيها لأنه احنا باتجاهنا نزرع الأمل لكل مريض
1: كل يعني الاحترام.
0: وهي احنا سميناها جمعية الأمل هي بنت عن عن طريق المرضى اللي بيغسلوا كلى في مستشفى
1: مريض لما يغسل الكلى بصراحة هو غير قادر على أنه يشتغل. صحيح. فبالتالي هو راح يكون
0: هو بيغسل ثلاث أيام وثلاث أيام بالبيت ما بيقدر يعني يشتغل وهي أقل واجب بكل
1: ما بيقدر يعني يأمن قوت
0: يومه وهذا أقل واجب نكون فيه باتجاه المرضى اللي بيغسلوا كلى. صح أنه ضغوطات كثيرة أنه فيه
1: لكن نقص. بارك الله فيكم بهذا
0: الحمد لله رب العالمين نقدر أنه نقدر أن نأمن مثلا أدوية في أدوية غير متوفرة في أدوية لزراعة الكلى غير متوفرة محافظة طول كرم احنا أمنناها وهي هاي الأدوية غالية كثير ومكف يعني بتكلف ثمن غالي يعني زرع اللي هي دواء المنبارة ولا دواء البوليغراف ولا ماي فورتك لزراعة الكلى احنا كان دورنا كبير كجمعية الأمل نوفر الأدوية. طبعا احنا بنشكر كل بالجمعية انه عاملين كلنا ايد واحدة بخدمة أبنائنا في المحافظة أن يعني طاقة منيح مرتب
1: بيشتغل
0: حتى بقصة الأدوية إنه يكون مثلا الإسلام شمع من الصيدلة أن حدا مختص في الأدوية هو صيدلاني يعني عندنا صيدلانية هي بتختص في الأدوية مش إحنا دورنا يعني بنهاية الموضوع إنه مثلا أعطينا دواء لواحد بقول لك مين يعني شو بعرفك بالدواء إحنا طبعا بنعرف كل الأدوية لأنه
1: مر عليكم كل أسامي الأدوية اللي هم
0: كل أسامي الأدوية حاجة يعني هاي أقل واجب نكون فيه باتجاه المرضى لأنه زي ما أنت تفضلت قلت المريض إنه بيغسل ثلاث أيام وثلاث أيام بالبيت هذا أقل واجب نكون فيه نزرع الأمل لكل مريض
1: كل الاحترام. وأنا بدي أوجه لكم كل التحية من جديد شكرا لجمعية الأمل لرعاية مرضى الفشل الكلوي يعطيكم ألف عافية بارك الله فيكم بجهودكم بتعبكم. صح المسؤولية كبيرة عليكم لكن أنتوا ما بتتبانوا بتقديم يد العون ولا للحظة واحدة لكل مرضى الفشل الكلوي خاصة من الرجال تهتموا فيهم. صحيح. لأنه مثل ما حكينا مريض غسيل الكلى ثلاث أيام يغسل ثلاث أيام جالس بالبيت فهو غير قادر على أنه يكون في عنده مصدر دخل من تعبه وشغله وما إلى ذلك فأنتوا بتهتموا بكل التفاصيل جايين على مدارس حتى قرطاسية أبنائك يعني ما تهتم. صحيح. فيها إحنا جاهزين
0: يعني هاي أقل واجب نكون فيه بس إحنا رسالتنا بنوجهها لكم لك طلة فجر إنه شكرا كثير لكم على تواصلكم وللفجر الجديد اللي دائما يعني ما بتناوي على أي مواطن بتصل عليه تلفون على مساعدته من كان أي مساعدة وإحنا تواصلنا معكم كثير وإحنا فخورين بالفجر الجديد ويعني اليوم أنا موجود بطلة فجر بس أنا فخور بتلفزيون فجر لأنه كثير كثير وقف مع جمعية الأمل وتقديم يعني إحنا عملنا زراعة كلى لعدة ناس بأيام طب يعني عملنا حملات وكان فجر دوره كبير وشكرا لكم، وإن شاء الله بنضلنا على نفس واحد لخدمة أبنائنا محافظة طول كرم.
1: يا رب، كل التحية لكم، وشكرا كمان في اللجنة الصحية في إقليم طول كرم على بصراحة جهدها المتواصل لتنظيم الأيام الطبية المجانية اللي بيكون وبيتخللها وبيشملها كثير من التخصصات المختلفة والمتنوعة اللي بحاجة لها الأهالي والمواطنين، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة اللي بنمر فيها. فأشكركم جميعا دون استثناء. شكرا.

0: خاصة لك سيد إسلام أبو شمعة، مسؤول اللجنة الصحية لإقليم حركة فتح في طول كرم. وأيضا كل الشكر للدكتور صلاح الحاج يحيى. يسعد صباحك دكتور صلاح، صبحك بكل الخير، وإن شاء الله ربي دائما تكون معطاء لهذا البلد ولكل أبناء الوطن. إسلام كل التحية لك، كلمة منك إلى المتابعين والمشاهدين، إلى كل شخص بحاجة إلى استشارة متعلق بأشياء وبده يعني حدا هيك يرشده، ناقص عليه دواء مش عارف إنه يأمنه، هل ممكن فعليا يلجأ لكم وتكونوا دائما بي؟
1: احنا يعني بداية قلت لك يعني شغل واحد، احنا كلجنة صحية لحركة فتح كريم طول كرم كلجنة يعني احنا جاهزين بكل خدمات الناس، يعني عمره ما اتصل علينا حدا واحنا ردنا ولا كنا له احنا مش قادرين. الحمد لله رب العالمين، احنا وبنشكر كل من داعمنا في ايام الطبية وغير ايام الطبية كجمعية الامل، وطبعا احنا بنصب على الدكتور صلاح بن صديقي
0: صلاح
1: وبنصب عليه، واحنا اكل واجب نكون فيه باتجاه المحافظة انه نكون بجنب المواطن الكرمي لخدمته، وهذا اكل واجب نكون فيه كلجنة صحية لحركة فتحة او جمعية الامل، واحنا ان شاء الله بنرسم الامل لكل مريض.
0: كل التحيه والاحترام، شكرا كثير لك اسلام ابو شمعه مسؤول اللجنه الصحيه لاقليم طول كرم، يعطيكم الف عافيه، بارك الله فيكم. واحنا اكيد ان شاء الله من خلال برنامج طلت فجر راح يكون تذكير لكم. اسلام سير ابعث لنا اياه قبل بيومين ثلاثه عشان نضل نذكر فيه للمشاهدين والمتابعين.
1: ان شاء الله بنكون بخدمه ابنائنا في المحافظه، بنخدم المواطن بنخدم المريض اولا بدايه مرض غسيل الكلى، لانه احنا كنت زي ما تفضلت لي قلت لك انه في هنا نقص كثير بالادويه، ما بنعمل حمل على وزاره الصحه، بس احنا اتجهنا كجمعيه الامل نقوم بخدمه ابنائنا اللي مرضى غسيل الكلى والمواطن تحديدا اللي بحاجه لادويه غير متوفره بوزاره الصحه.
0: كل الاحترام، شكرا كثير لك اسلام، يسعد صباحك. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا يعني حاولنا انه نطلعكم على جزء بسيط من هذا العمل الانساني الوطني اللي بيخدم مرضانا، مرضى ابناء محافظه طول كرم. ايام طبيه، ايام طبيه مجانيه دائما بتكون مستمره ومتتاليه طيله ايام الشهر وايام الاسبوع ان شاء الله. في كل مره بيكون في عنا تخصصات، في كل مرة بنكون موجودين بمكان جديد، أبوابهم دائما مفتوحة لاستقبال أي مساعدة أو أي شخص بحاجة إلى مساعدة نقص عليه دواء معين، هم دائما بالخدمة إن شاء الله، وهذا النفس يكون دائما موجود. كل الشكر والاحترام، نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا. صباح نهار الخميس أكيد دائما سعد صباحكم جميعا، صباح الهمة، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية. احنا من خلال برنامج طلة فجر إن شاء الله رح نكون معكم متابعين لحظة بلحظة، ونحكي لكم عن الأيام الطبية المجانية اللي رح يتم عقدها في الأيام القادمة، ورح نكون معكم ونعلن لكم يوم الأربعاء ويوم الخميس وين رح يكون اليوم الطبي، شو التخصصات اللي رح يشملها، مين الفئة المستفيدة من المرضى. كل هاي التفاصيل رح تكون موجودة يوم الأربعاء والخميس عشان نعلن لكم ونذكركم فيها من خلال برنامج طلة فجر. هاي رسالتنا دائما أنه يكون في عنا أبناء معطائين، أبناء هذه المدينة دائما معطائين، مش يكون في عنا أبناء ومن بنات هذه المدينة المعطائين اللي بيمدوا دائما يد العون والمساعدة لكل المحتاجين، لكل المرضى، لكل من هو بحاجة إلى دواء. تخيلوا اليوم مع الظروف الصعبة، لما إحنا بنحكي مشاهدينا الكرام ظروف اقتصادية صعبة، في هناك نقص بالأدوية، والمواطن بيحكي أنا طب كيف بدي أجيب هذا الدواء اللي أنا مضطر أني أخده بهاي الفترة، وخاصة إذا كانوا من أمراض المزمنة، الأمراض الصعبة والخطيرة. فلجوءكم إلى اللجنة الصحية هو أكيد رح يكون المنفذ لإلكم. نروح لفاصل. طيب احنا مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا، نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم في برنامج طلة فجر، فخلوكم وإيانا.

0: مشاهدينا ومتابعينا، رجعنا لكم من جديد بالمحطة الختامية صباح الحركة والطاقة الإيجابية. اليوم لما بنحكي محطتنا الختامية اللي رح نحكي فيها عن واحدة من الظواهر اللي اليوم أصبحت سائدة بمجتمعنا، البطالة مش مجرد رقم بنسجل فيه الإحصائيات، إنما قضية بتمس حياة الأسر، حياة الإنسان، حياة المجتمع والاقتصاد، وبتترك أثرها على القدرة الشرائية، على مستوى المعيشة، على مستقبل شبابنا وشاباتنا، حتى على قدرة الأسر على مواجهة احتياجاتها اليومية. في مدينة طول كرم والمجتمع بيواجه تحديات اقتصادية ومعيشية متعددة. جاءت تجربة مميزة من طالبات جامعة القدس المفتوحة تخصص الخدمة الاجتماعية اللي انتقلوا لمقاعد الدراسة، من مقاعد الدراسة انتقلوا إلى الميدان ليبحثوا أثر البطالة على اقتصاد مدينة طول كرم. خلال هاي التجربة ما اقتصروا الطالبات على الدراسة النظرية، بالعكس شاركوا في محاضرات، شاركوا في ندوات، شاركوا في ورش عمل، نفذوا جولات وزيارات ميدانية، التقوا بمؤسسات وجمعيات ونقابات وجهات أخرى مختلفة، استمعوا إلى شهادات وآراء من المجتمع في محاولة لفهم المشكلة من أكثر من زاوية. اليوم تعالوا نقترب أكثر من هذه التجربة، نعرف كيف بدأت وكيف وصلوا إلى نتائج. فخلونا نرحب بضيفتنا الطالبة أسيل أحمد عامر بلاونة، تخصص الخدمة الاجتماعية في كلية التنمية الاجتماعية، واللي كانت مرافقة معها زميلتها الطالبة هبة محمد محمود حسين، تخصص الخدمة الاجتماعية في كلية التنمية الاجتماعية. اليوم موجودة وإيانا الطالبة أسيل. صباح الخير أسيل.
1: يسعد صباحك. هلا.
0: صباحك بكل الخير. خلينا نبدأ من البداية، كيف فكرتوا في هذا النشاط وبحثتوا حول أثر البطالة على اقتصاد مدينة طول كرم؟
1: خلال فترة التدريب الميداني اللي شاركنا فيها في مجموعة من المحاضرات وورش العمل، واللي ساعدتنا كثير في التحضير لهذا النشاط، أخذنا محاضرات توعوية عن البطالة وفرص العمل البديلة، وشاركنا في ورش تدريبية، وكان كمان إنا لقاءات مع العديد من المؤسسات والجمعيات والبلدية، وإحنا أصلا تدربنا في البلدية. فكانت هاي التجربة أعطتنا معرفة نظرية وعلمية وساعدتنا نفهم أكثر التحديات اللي بواجهها المجتمع، ومنقدر نجهز لنشاط والبحث الميداني بطريقة أفضل.
0: قديش كانت مدة التدريب في البلدية؟
1: هو إحنا هلأ بفصل صيفي، فكون إحنا مكسورين في وقت معين، فالتدريب كان حوالي 3 شهور ونص، فإحنا قدرنا بهاي الفترة. هس هي بالنسبة للفصول السابقة هي فترة قصيرة للفصول اللي احنا كابل العادية،
0: الفصل الدراسي العادي. أيوة الاول صحيح. والثاني، لكن بالصيف بيكون اقصر.
1: صحيح. فاحنا بدنا نعرف انه في عنا بالثلاث شهور في امتحانات نصفية ونهائية، فاحنا قدرنا انه نوازن خلال هاي الفترة كلها، انه نعطي كل وقتنا للتدريب الميداني، وكما انه احنا كمان لفينا في الاسواق على العاملين وعلى التجار، وعرفنا كيف نشارك في هذا النشاط.
0: طيب كيف وصلتوا إلى موضوع البطالة؟ وليش حددتوا البطالة؟ قررتوا أنه تحكوا أنه البطالة عن جد هي ظاهرة موجودة وإلها أثر على الاقتصاد في طول كرم؟
1: بسبب الوضع الاقتصادي اللي إحنا شايفينه وكلة العمل الموجودة، وبسبب الوضع السياسي اللي إحنا منواجهه في المجتمع كطول كرم تحديدا. فإحنا شفنا أنه هذا الإشي اللي هو البطالة أكثر إشي سائد في المجتمع حاليا، يعني بهذا الوقت اللي إحنا فيه هو أكثر إشي سائد في المجتمع، فإحنا ركزنا على هذا الإشي على أساس إنه نقدر نشتغله بكل، إنه كل واحد كل أسرة عندها هذا الظرف في العائلة،
0: عندها عدد من أفراد الأسرة بطالة غير قادرين على العمل، هذا كله بيعود بأثر سلبي مش بس على الاقتصاد في مدينة طول كرم، حتى على الأسرة نفسها، على القدرة الشرائية مثل ما حكينا في البداية.
1: طيب صحيح.
0: قبل ما تنزل للميدان، وانتوا نزلتوا للميدان ورحتوا كتير من الورشة، كيف حضرتوا حالكم لهذا النشاط؟ يعني شو المحاضرات اللي أخذتوها؟ شو الورش اللي حضرتوها؟ شو التدريب الميداني اللي حصلتوا عليه؟ شو كسبتوا من وراء كل هذه الأنشطة اللي قمتوا فيها؟
1: تدريب الميداني أضاف لنا كثير، يعني مش بس من الناحية الأكاديمية وإنما على المستوى الشخصي. فإحنا ساعدنا الندوات والمحاضرات اللي كنا نعملها، ساعدنا على الصعيد الشخصي بأنه نطور مهارات التواصل والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية ونفعل شخصياتنا. كمان انه خلانا نكون اكثر ثقه بقدراتنا ونفهم طبيعه العمل الاجتماعي بشكل واقعي ونشوف كيف ممكن للمعلومه اللي بنتعلمها نتعلمها في الجامعه انها تتحول لشكل واقعي لعمل ومبادره في ارض الواقع. فاحنا من خلال الندوات طبعا احنا كان معنا الاغاثه الطبيه كان لها دور كبير معنا في الندوات اللي كنا احنا نعملها. طبعا الندوات احنا كنا ننسق لها مع المؤسسات والجمعيات كل شيء احنا بفعلنا
0: انتوا بجهود منكم
1: صحيح يعني احنا كان احنا واداره الجامعه تنسق لنا بس احنا نرتب كل الامور. فهذا
0: شو الورشات اللي نظمتوها وتعبتوا عليها واشتغلتوا عليها؟
1: كنا نعمل في بالإغاثة مثلا في عندهم نساء مستفيدات من الإغاثة الطبية كما بنعرف، فكنا نعمل لهم ندوة في أحد أماكن يعني كنا نحجز أماكن وهيك ونجمعهم كلهم ونصير نناقش الوضع الاقتصادي وشو الأثر السلبي اللي أثرت عليه وشو الأثر الإيجابية وشو دور المرأة بالأخص دور المرأة في موضوع الوضع الاقتصادي كونها إنها المرأة هي أساس الأسرة تعتبر في الدعم المادي والمعنوي وأي إشي بيصير.
0: طب أسيل وزميلتك هبة طبعا نوجه لها كل التحية على ساعتكم الشخصي لما أنتوا كنتوا تنظموا هاي البرشات وكنتوا تشتغلوا عليها وتلتقوا مع النساء وتناقشوا وتطرحوا مواضيع مختلفة كيف بنت من شخصيتك؟ كيف ساعدتك أنت شخصيا على إنه تتفتح الأفق عندك تفهم المشكلة أكثر وهاي الظاهرة علشان يكون مساعد ومساند لإلك إنك تشتغلي على حالك فيما يتعلق بالبحث والاستبيان اللي أنت اشتغلتوا عليه؟ أنت شخصيا كيف استفدتي؟
1: أنا شخصيا إنه أنا أول بداية كانت صعبة وهذا الإشي معروف إنه أنت كيف بدك تبلش تفتح الاجتماع أو تبلش تحكي إنه كيف نبلش الموضوع كان بدايتها صعبة وأكيد الكل يعني نفس الإشي بيصير. بس بعدين شوي شوي لما صرنا احنا نقابلهم في المدينه نفسها في الاسواق وصارت شخصيتنا اقوى يعني انسقلت شخصيتنا فبطلنا احنا نخاف ولا انه نردع وانه لا
0: لكم هاي الرهبه
1: صحيح راحت
0: انه ما تكونوا مختلطين مع المجتمع صح. تعرفوا الاشكاليات اللي بيعيشها المجتمع خاصه من فئه النساء والمسيحات. طيب كيف بتربطوا او كيف بتشوفوا العلاقه بين شو تعلمتوه في الميدان وبين خدمة المجتمع؟ أنا ليش سألت هذا السؤال قبل شوي إنه كيف أثر عليكي علشان نوصل لسؤال إنه كيف صرت تشوفوا هالعلاقة بين إني أنا أتعلم ميداني أختلط مع الناس أكون واحدة منهم أناقش أحضر ورشات عمل أنزل على البلد أسمع آراء الناس الأهالي المواطنين الموظف بائع الخضار وما إلى ذلك وبين اللي أنا بدرسه بخدمة المجتمع؟
1: التدريب الميداني أضاف إلنا كثير مش بس من الناحية الأكاديمية أنا يمكن حكيتها سابقا فإنه
0: كيف أثر عليكم كيف جمعتي يعني مثلا أنت بالميدان تمام واشتغلتوا سمعتوا الناس بالعالم كان في لكم مقابلات صح
1: صحيح
0: عملتوا مقابلات
1: صحيح
0: حكيتوا مع الأهالي والمواطنين
1: صحيح
0: وبعد ما حكيتوا معاهم أنتوا رجعتوا للجامعة
1: صح.
0: للكتب
1: صحيح.
0: فبتحكوا أنا بدرس خدمة مجتمع وأنا واحدة أنا بنفذ خدمة المجتمع على أرض الواقع
1: صحيح.
0: كيف بتشوفوا هالعلاقة مرتبطة بين العمل الميداني وخدمة المجتمع؟ طبعا أنا بدي أخلص جامعة بدي أصير أخدم أبناء مجتمعي
1: صحيح.
0: فقديش مهم عليكم أنكم تكونوا دائما موجودين بالميدان؟
1: أكيد إنما إحنا نروح على الميدان إحنا منطبق الإشي اللي بناخده أكاديمي فإحنا لما إحنا ناخد الكتب والمحاضرات في الجامعة فإحنا ما نكونش كثير إحنا عارفين شو إحنا يعني مش زي ما إحنا لما نروح إحنا ونجرب ونعمل ونروح نعمل محاضرات سواء إحنا نسألهم سؤال واحد مجرد سؤال مش رح يكون زي ما إحنا أخذنا في الكتب ولا إنه هيك. فإحنا رحنا لما صرنا نقارن إنه هل إنه الكتب الموجودة في الجامعة هي نفسها اللي إحنا منعيشها في الواقع فهو فعليا تضع نفس الإشي بس إنه اختلاف بعض الظروف يعني بس هيك
0: بس بتكونوا معايشين للواقع
1: صحيح حتى على الصعيد الشخصي يعني بتوقع إنه أغلبنا في هذا الوقت الحالي بيعانوا من الوضع الاقتصادي الصعب فإحنا هذا الإشي كمان ساعدنا وساعد باقي الطلاب اللي معي في تدريب ميداني إنه نقدر نحكي عن جد إنه من جوا لإنه إحنا عن جد عايشينه فهذا الإشي كمان بيلعب دور كثير كبير.
0: طيب شو الرسالة اللي بتحبوا توصلوها من خلال هذا النشاط وهذا اللقاء؟
1: منحب نوصل رسالة إنه التحديات الموجودة في المجتمع مثل البطالة وكل فرص العمل ووضع السياسي السائد بدها تعاون من الجميع من المؤسسات والجامعات وحتى المجتمع نفسه من تلقاء نفسه المفروض إنه يكون في دعم. وإحنا كطلبة في الخدمة الاجتماعية بنؤمن إنه إحنا دورنا مش بس ندرس المشكلة وإنما نحاول نفهمها ونحلها ونساعد على وجود حلول واقعية، يعني مش إشي يكون خيالي ولا إشي مش موجود في مجتمعنا. فهذا الأساس، وإنه إحنا نقدر نوصل الصوت الفئات اللي بحاجة للدعم ونشجع على تمكينهم وإعطائهم فرص حقيقية موجودة في المجتمع.
0: شو اللي أضاف لكم هذا اللقاء التلفزيوني؟ شو راح يضيفه لكم؟
1: اللقاء التلفزيوني كان تجربة مختلفة عن المحاضرات.
0: كيف؟
1: من خلال إنه أعطانا فرصة إنه إحنا نطلع من إطار الجامعة، هاي أول إشي.
0: حلو.
1: بعدين وتدريب ونوصل صوتنا للمجتمع بشكل أوسع، كونه إنه الجميع بيقدر يحضر على التلفزيون وإنه يحضروا البرنامج. وقدرنا نحكي إحنا هون في اللقاء التلفزيوني عن تجربتنا وعن واقعنا ونتائج البحث اللي إحنا عملناه، ونطرح بعض الأفكار والتوصيات اللي ممكن تساعد المجتمع بالأخص النساء والشباب، مثل تدريب وتطوير مهارات وفتح فرص عمل موجودة في المجتمع.
0: لما كنت التقوا مع النساء وخاصه النساء النازحات، وكان في لكم لقاء موسع مع عدد كبير من النازحات، شو ابرز النقاط اللي حاولتوا انكم تاخذوها من هالنساء فيما يتعلق بموضوع البطاله؟ شو سمعتوا منهم؟
1: احنا اول إشي ركزنا عليه شو دورها داخل الاسره في الوضع شو دورها في الوضع بسبب الوضع الاقتصادي، شو دورها داخل الأسرة، إنه هي شو بتعمل، كيف بتدعم أهلها وولادها مثلا وزوجها في الوضع الاقتصادي. فمنهم كان يحكوا إنهم بيساعدوا أزواجهم من خلال إنهم يشتغل معهم يساعدوهم. في مرات مثلا بيكون في زوج مريض ومش قادر إنه هو أصلا يشتغل، فبتضطر المرأة إنها هي تروح تشتغل وتعيل أسرتها. فهذا الإشي كان كثير، يعني أغلب الموجودين كانوا في المحاضرات والندوات نفس النقطة نأشر عليها، يعني هاي النقطة كانت تحديد وتركيز في إنه المرأة كان لها دور كبير كثير سواء بالدعم المادي أو بالدعم المعنوي. فالمرأة دورها كثير كبير.
0: ومش بس انتقيتوا مع النساء النازحات، وبالإضافة للورش، بالإضافة للدورات اللي أخذتوها والتدريب اللي أخذتوه، لما نزلتوا على السوق والبلد وحكيتوا مع الأهالي، منهم مين كان موظف، منهم مين كان عاطل عن العمل، منهم مين كان رب أسرة، منهم مين كان مواطن عادي بسيط، شاب ما بيشتغل بائع خضار. لما بنحكي عن المواطنين كمواطنين، شو سمعتوا آراء منهم بما يتعلق بظاهرة البطالة؟
1: يأس، يعني الأغلب إنه يأسان لدرجة إنهم مش قادرين يشوفوا حل. ومش الكل بيقدر إنه لاقي حل، في منهم في ناس يعني بيستنوا إنه تيجي مثلا الفرصة إلهم، ما بيسعوا إلها. فهذا الإشي برضو بيعمل شوية خلل في التوازن بين فرص العمل وأي إشي كان موجود. فالأغلب كانوا نفس الآراء، يعني كل يعني 90% نفس الآراء، وإنهم بيتمنوا يلاقوا حياة أفضل. يعني ما كانش في إشي غير هيك باللقاءات اللي إحنا عملناها مع الناس، ويشرحونا عن وضعهم. بس يعني إنه أسرة، أنا عندي مثلا 5 أولاد وبعاني من هيك هيك هيك. هذا كان اللقاء، يعني الناس ما بتناقش كثير بالموضوع، إنه بس بتحكي مشكلتها بشكل شخصي.
0: طب حسيت إنه عن جد هي متفشية بين كل أفراد المجتمع قصة البطالة؟
1: منقدرش نحكي كله، لأنه في عنا يعني في عنا نسبة من المجتمع ماشي وضعهم، بس الأغلب والأكثرية إنه بيعانوا من البطالة، بالأخص بعد الظروف اللي إحنا بنعيشها هسا والتسكيرات وسواء كانت الوضع السياسي الموجود أو قلة الرواتب أو أي إشي. فهذا الإشي كله بيلعب دور.
0: كان في لكم استبيان،
1: صحيح،
0: كنتم توزيعوا على مين بالضبط؟
1: أي على النساء فقط.
0: على النساء،
1: صحيح.
0: شو كان أبرز الأسئلة اللي حاولتوا تركزوا عليها في الاستبيان؟
1: نفس الإشي، الدور المرأة في مواجهة الوضع الاقتصادي.
0: شو طلعتوا بملخص ونتيجة ومخرجات؟
1: نفس اللي حكيته، إنه هي كانت دورها معنوي سواء مع أولادها أو زوجها، وإنه كانت تساعد، يعني تساعد زوجها في أي إشي، لو أعمال يدوية أو مثلا يصيروا يعملوا طبخ، يصيروا يبيعوا، يعني إنه أعمال منزلية طبخ أو أي إشي. كانت هن يعني الأغلب كانوا كلياتهم بيساعدوا أزواجهم بشكل مادي وأكثر منه معنوي.
0: يعني بنقدر نحكي أن المرأة كانت موجودة في الميدان،
1: صحيح،
0: لمساعدة أسرتها، زوجها وعائلتها، لتعيل أفراد الأسرة، تكون سند. يمكن ما كانت متوقعة أنها تمر بهيك ظروف، ولا عمرها كانت متوقعة أنها تشتغل،
1: صح،
0: أو أنها تكون جزء أساسي في أنها توجد مصدر دخل للعائلة. واليوم مدعت بهاي الظروف وأصبحت هي معيلة أساسية للعائلة، مش بس النازحات، نساء مختلفات،
1: صحيح،
0: كمان
1: أيضا
0: في
1: كمان
0: في المجتمع الكرمي
1: موجود في كثير من بالأخص في الكرة. وفي كمان عنا يعني بالمدينة نفسها في كثير بيعانوا من هذا، بس إحنا ركزنا بالأكثر على النازحات وعلى المدينة أكثر من إنه الكرة، لأنه بس بتوسع البحث.
0: طيب اليوم بعد هاي الدراسة اللي ذكرتوها واشتغلتوا عليها وتعبتوا عليها بما يتعلق بظاهرة البطالة وأثرها على طول كرم، وأخذتوا شهادات ميدانية واستمعتوا إلى آراء المواطنين آراء النساء، وحاولت أنه تركزوا بالدور الأساسي على دور المرأة في ما يتعلق بموضوع البطالة، وخاصة أنه عندنا خريجين كثار عاطلين عن العمل، ما في لهم فرص عمل أنهم يشتغلوا فيها، بيلجأوا لشغل تاني يمكن مش بمجال تخصصهم.
1: أكيد.
0: يمكن البعض ما بيلاقي وظيفة نهائيا، فيعني اشتغلتوا مطولا عن هذا الأمر. اليوم لو بدنا في ختام حديثنا وإياكم، لو بدنا توجهوا كلمة شكر للناس اللي ساعدتكم من إدارة الجامعة،
1: أكيد
0: حابين تشكروا.
1: أول إشي منحب نتوجه بالشكر لجامعة القدس المفتوحة ممثلة برئيسها الدكتور طارق المبروك، لأنها ما كانت بس مكان اللي نتلقى فيه العلم والمحاضرات، بل إنها هي كانت أعطتنا فرصة إنه إحنا نطبق اللي تعلمناه في الميدان ونسكل شخصياتنا ونطور مهاراتنا من خلال التدريب والأنشطة المختلفة. فكمان بكل كل الشكر والتقدير لدكتورتنا الدكتورة نظمية حجازي على توجيهها ودعمها إلنا وللإغاثة وكل المؤسسات والجهات اللي تعاونوا معنا وساعدونا خلال فترة التدريب، وأيضا منخص بالشكر بلدية الكرم على استضافتهم إلنا خلال هاي الفترة التدريب الميداني وعلى تعاونهم معنا وإتاحة المجال إلنا إنه إحنا نخوض هاي التجربة. وبالنهاية بنعتبر هاي الخطوة تجربة كثير مهمة إلنا كطلبة، لأنها علمتنا إنه إحنا اللي بنتعلمه داخل الجامعة مش بس ورق ولا بس كتب، علمتنا إنه نكون له أثر حقيقي خارجها، وإنه إحنا قادرين إنه إحنا نكون جزء من المجتمع ونساهم في خدمته وتطويره لو بأقل فرص ممكنة.
0: كيف كنت جزء من المجتمع خلال هاي الفترة؟ أرجع لأنه بصراحة أنا لما كنت أحكي مع أسيل وحكت لي إنه إحنا كتير نزلنا على الميدان،
1: كتير صحيح كتير
0: اشتغلنا نزلنا مع الناس والعالم، اشتغلنا ودربنا في البلدية، عملنا استبيان، كان في أسئلة كثير. أسيل شوي متوتر خلال المقابلة يا جماعة، بس من خلال حديثي وإياها قبل اللقاء حكت بكثير تفاصيل بما يتعلق موضوع البطالة، وبدي أرجع وأحكي مرة ثانية إنه كيف حسيت إنه في نتيجة عليكم أنتوا كطلبة.
1: أول إشي كوّت شخصيتنا، هاي أكيدة. الثانية إنه إحنا صرنا نحس عن جد بالطرف اللي قدامنا، يعني مثلا أنا
0: أفراد المجتمع
1: صحيح
0: وبالظروف يعني اللي بمر فيها
1: أكيد، وصرنا نحس بالعاطفة قبل كل إشي. يعني إحنا لما كنا نحكي مع حدا عاطفتنا تسبق لدرجة إحنا صرنا نتعاطف معهم ونهون عليهم، وإنه إن شاء الله كل شيء تمام ورح يصير كل إشي بخير زي ما نتوقع دائما. وحتى يعني الإحساس الإنساني اللي بيننا وبينهم إنه دمج مع بعض لدرجة إنهم حتى صاروا يحبوا يحكوا معنا، يعني ارتاحونا وصاروا يحبوا يحكوا معنا. وكمان إنه في الجامعة
0: كسر حاجز الخوف بينكم وبين المجتمع.
1: أكيد طبعا هذا أهم إشي.
0: وعلى صعيد الجامعة كيف خدمكم؟
1: في الخبرات، يعني صرنا عنا إحنا خبرة أكثر باللي شو بناخده بنعمله. يعني لما أنت تشوفي إشي وتطبقيه فبيكون عندك الإشي أقوى من إنه أنت بس تقرأي بدون ما تعرفي التفاصيل.
0: بيساعدك إنك تكوني طالبة متميزة وقت التخرج. كل الاحترام. بدي أشكر أكيد إدارة الجامعة، بدي أشكر دكتورة نظمية حجازي. سعد صباحك دكتورة نظمية، صباحك بكل الخير. وشكرا كمان لزميلتك الطالبة هبة محمد محمود حسين، وبدي أشكرك إلك كمان أسيل، يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك، يعطيك ألف عافية.
0: طالبة أسيل أحمد عامر بلاونة، تخصص الخدمة الاجتماعية، كلية التنمية الاجتماعية. يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية، ومشكورين على هذه الدراسة اللي حاولتوا من خلالها أنكم تسلطوا الضوء على واحدة من الظواهر اللي بنمر فيها وبنعيشها كأبناء الشعب الفلسطيني وتحديدا في مدينة طول كرم، ألا وهي البطالة، من الظواهر المنتشرة للأسف. ما في بيت إلا بيكون في عدد أو يمكن ابن أو بنت أو خريج أو رب الأسرة نفسه غير قادر على إيجاد فرصة عمل، عاطل عن العمل بسبب الظروف اللي بنمر فيها. فكان هذا الدافع وراء إجراء هذه البطالة، وكان في لها نتائج بحثية مميزة. فكل التحية والاحترام لكم أسيل. وبهيك مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية وختام محطتنا الصباحية من برنامج طلة فجر لنهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع. استمتعوا بين أصحابكم، بين أهلكم، بين ناسكم. أكيد بنوجه كل التحيات الصباحية للجميع اللي كان متابع وإيانا من بداية انطلاق مشوارنا الصباحي. رعاة برنامجنا شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات جاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس. تواصل السيرة في أفضل الأسعار تجدها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. زملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحاش حمادي، سعد صباحك في الإخراج على أحمد الجلادي، صبحك بكل الخير. ومني لإلكم ريهام أبو حبلة كل التحيات، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أفأم أحلى صباح من فجر أفأم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: الدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

0: الحلبين فجر اف ام لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق. تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة وبكالوريوس الفيزياء الطبية وبكالوريوس الإرشاد النفسي، تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهني واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء

0: قاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
2: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعيها في رام الله والعروب الخليل، جامعة الدولة حيث تلتقي الجودة الأكاديمية بالتعليم الميسر. 9 كليات متنوعة تقدم أكثر من 120 برنامجاً أكاديمياً نوعياً في درجات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه. برامج توائم بين سوق العمل والتكنولوجيا العصرية وتمنحك شهادة جامعية معتمدة محلياً ودولياً. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحاً بتوقيت فجر FM.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: عن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: ليك من فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: يما بلال تعال روح لمشوار.
4: وين؟
3: عالسوبر ماركت.
4: شو بدك؟
3: جاج.
4: يعني من محل الجاج؟
3: لا، من السوبر ماركت.
4: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
3: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
5: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
6: سنيورة، عشرة عمر.
7: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
8: فجر اف ام.
9: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن التعليم حق للجميع، توفر جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، الجامعة الحكومية الأولى في مدينة نابلس، تعليماً حكومياً ميسراً وبرامج أكاديمية ومهنية نوعية برسوم دراسية في متناول الجميع. وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، تقدم الجامعة رزمة متكاملة من المنح والإعفاءات المالية دعماً لطلبة الثانوية العامة وتمكيناً لهم من استكمال تعليمهم الجامعي وبناء مستقبلهم المهني. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة واستفد من فرص التعليم التي تجمع بين الجودة والتدريب العملي والتكلفة الميسرة. للتسجيل والاستفسار ارجى زيارة مقر الجامعة المؤقت في نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.

0: واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: البريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: القائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهة تنبض بالمحبة.
1: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. القناة 12 العبرية تقول تجرى في هذه الساعة مناورة واسعة النطاق لشرطة حرس حدود الاحتلال في أنحاء البلاد ومناطق الضفة بإشراف قائد قوات حرس حدود الاحتلال. رقصات جماعية وطقوس تلمودية خلال اقتحام واسع من المستوطنين بحماية مشددة من جيش الاحتلال لقبر يوسف شرق نابلس الليلة. القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن جيش الاحتلال يعزز من قواته في الضفة الغربية ويرفع عدد الكتائب بها إلى 26 كتيبة. الاحتلال يطلق النار على شبان خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام بن غفير لمقر الأونروا في قلنديا بالقدس المحتلة. ومحافظة القدس تقول بأن قوات الاحتلال تسلم اخطارات بهدم منازل ومنشآت بمنطقة وعر البيك ببلدة عناتة شرق القدس المحتلة. وقوات الاحتلال تقتحم مدينة طوباس. قوات الاحتلال تغلق دوار عزبة الطبيب على الطريق الواصل بين نابلس وقلقلية بمزاعم الاشتباه بوجود جسم متفجر. وعالميا وقية الذهب تتجاوز 4600 دولار. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس جافا وحارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. الجمعة يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: الأخبار من فجر أف أم.
1: الأخبار من فجر أف أم.
3: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
2: فجر FM.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية
1: أساس كل بناء قوي. الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: جامعة فلسطين التقنية خضوري بمقرها الرئيس في طول كرم وفرعها في رام الله والعروب، تهنئ الناجحين من طلبة الثانوية العامة وذويهم، وتعلن عن فتح باب القبول والالتحاق ببرامجها الأكاديمية النوعية في درجتي الدبلوم والبكالوريوس في أكثر من 100 برنامج معتمد محلياً ودولياً. شراء طلبات الالتحاق متاح من خلال الدوائر المالية في الجامعة وفرعيها وفي فروع بنك فلسطين كافة أو عبر تطبيقي فالبي وإي سداد. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني btuk.edu.bs.
4: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
5: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر FM

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: اشكارك والمناهير
1: الساعة الآن 12:00 بتوقيت فجر أف أم. الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
3: موجز لأهم الأخبار من فجر أف أم، أهلا بكم. القناة 12 العبرية تقول بأن زامير أوعز لقيادة الجيش بتكثيف الاغتيالات في غزة. ميليشيات المستوطنين تقتحم أراضي المزارعين وتسرق بعض محتوياتها في بلدة في قرية برقة شرق رام الله. القناة 12 الإسرائيلية تقول بأن الجيش يعزز من قواته في الضفة الغربية ويرفع عدد كتائبه إلى 26 كتيبة. الاحتلال يطلق النار على شبان خلال مواجهات اندلعت خلال اقتحام بن غفير لمقر الأنوروا في قلنديا بالقدس المحتلة. ومحافظة القدس تقول بأن قوات الاحتلال تسلم اخطارات بهدم منازل ومنشآت بمنطقة وعر البيك ببلدة عناتا شرق القدس المحتلة. الناشط والباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب يقول بأن اقتحام معهد قلنديا يندرج ضمن مخطط لتصفية قضية اللاجئين وحق العودة، وأن السيطرة على المعهد يخدم المشاريع التهويدية المحيطة بمطار قلنديا وتوسيع المخططات الاستيطانية. أما في حالة الطقس، توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام. الجمعة يستمر الجو جافا وحارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق. يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا حتى اللحظة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الأخبار من فجر أف أم.
2: الأخبار من فجر أف أم.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: يا هلا بالعرسان.

0: معطر أرض ومطر غسيل، بيعطر أكتر وروائح جديدة. ميسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
3: فجر FM.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والمطاعم.

0: والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن الخبرة تبنى بالممارسة، في جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني تتعلم بالممارسة وتتدرب في بيئة تعليمية حديثة وتكتسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل. تقدم الجامعة برامج البكالوريوس إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد البكالوريوس ضمن تعليم حكومي ميسر يجمع بين المعرفة والتطبيق. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

لنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشة غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: لقيك ملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسكنا.
5: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
4: بنت الدلال عروستنا.
5: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
6: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: معدلك 70% أو أكثر. كلية الهندسة الزراعية في جامعة فلسطين التقنية خضوري تقدم لك منحة تشجيعية بنسبة 75% في برامج الهندسة الزراعية جميعها. ابدأ مشوارك الدراسي في عالم الهندسة الزراعية والتحق بجامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد زوروا موقع الجامعة الإلكتروني ptuk.edu.bs.
2: فجر FM

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن الواحدة ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.beerzeit.edu.
0: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. One, two.

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب وامان،
2: لوجي لان هون العنوان،
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

عن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: دائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي. نكهات تنبض بالمحبة.
1: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042 439 217.
2: فجر FM.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0079053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: إيماناً بدور الكادر التربوي الفلسطيني وتقديراً لعطاء المعلمين وكل العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي، تقدم جامعة فلسطين التقنية خضوري منحاً لأبنائهم بقيمة 50%. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
5: فجر FM

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2 3

0: أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
3: فجر FM. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر FM. فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا للطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.

0: لأن الخبرة تصنع الفرق. طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصه وبيشوفها بطريقته. احنا نظره ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكه عيون امك لما تقرا بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعه، احنا نظره ستك لما تشوف تخرجك والابتسامه تملى عيونها، احنا استقلاليه ابوك لما يرجع يسوق بثقه. بخبرتي 26 سنه، احنا مركز النور لطب وجراحه العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم.
2: هاي أحمد جاهز؟
3: يلا بينا تاني؟

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق.

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في جامعة الدولة، جامعة فلسطين التقنية خضوري، نؤمن أن التعليم حق للجميع، فنوفر منحاً تصل إلى 100% لأبناء العاملين في مؤسسات التربية والتعليم العالي وأبناء القدس والشهداء وذوي الهمم والمتفوقين في الثانوية العامة، ومنح الأخوة والحالات الاجتماعية المسجلة، ومنح التفوق الجامعي. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.
2: مع سان موريس، كل شي بيلبق لك.

0: بينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 13:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. لأن الخبرة تصنع الفرق، طور خبراتك وارتقي بمسيرتك المهنية مع برامج الدبلوم المهني في التمريض بعد البكالوريوس التي تطرحها جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، وتشمل البرامج الرعاية الحثيثة والطوارئ والأطفال وحديثي الولادة والعناية التلطيفية والأورام والقبالة، إلى جانب دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والاجتماعية. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كرم، دور لعليم مقابل مجمع المحاكم. نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية. 1 2 3

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس، أحلى قعود سان موريس.
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه، شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك، اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس، لفرحة تستحقها.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. التعليم العالي والخبرة العملية والتقنية في آن واحد تجدها بامتياز في جامعة فلسطين التقنية خضوري، عبر مجموعة متنوعة من برامج التعليم التكاملي الذي يجمع بين التعليم النظري في الجامعة والتدريب العملي مع الشركاء في سوق العمل. ادخل سوق العمل أثناء دراستك والتحق ببرامج التعليم التكاملي في جامعة خضوري، جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد ptuk.edu.bs.
1: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: وين المكان اللي دايما فرحان، جو مليان لعب ومان، لوغي لان هون العنوان،
5: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوغي لاند. طول كرمة، شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى. ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ ما هي الإضاءة نفس الإشي، كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة.

0: الفعل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. إحنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، إحنا ضحكة عيون أمك لما تقرأ بهدوء، إحنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، إحنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، إحنا استقلالية أبوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، إحنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس، شارع سفيان، فوق بنك الصفا، الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عدنا.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلت الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: ما سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس أحلى قعود. في سان موريس
0: كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
3: موقعنا طول كريم، دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
4: فجر FM

0: الليل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: فجر FM

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر اف ام.
1: تعلن جامعة بيرزيت عن فتح باب القبول لدرجة البكالوريوس للعام الأكاديمي 2026-2027، وذلك للطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الفلسطينية أو ما يعادلها من الشهادات الأخرى، ويمكن الحصول على طلبات الالتحاق من خلال منصة إيسداد المتوفرة في جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، أو من خلال خدمة بالباي المتوفرة في مختلف محافظات الوطن وفروع بنك فلسطين. كما يمكنكم زيارة حرم الجامعة والاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني www.birzeit.edu.
2: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر FM.

البريك فجر اف ام. كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا له تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسامة تملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة، احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل، ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلت الظهر التجارية شداد 042-439-217. أعزائنا الناجحين في الثانوية العامة، منحة تشجيعية تصل إلى 75% بانتظارك. سجل في تخصصات الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات أو الأحياء الجزيئية في كلية العلوم التطبيقية في جامعة خضوري، واستفد من منحة تتناسب مع معدلك في الثانوية العامة. جامعة فلسطين التقنية خضوري، حيث يلتقي الطموح مع المستقبل. للمزيد btuk.edu.bs.

0: نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم، ومين جدنا؟

0: والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: لأن المستقبل يحتاج تخصصات تصنع الفرق، تطرح جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني برامج أكاديمية ومهنية جديدة تشمل بكالوريوس علم الأوبئة، وبكالوريوس الفيزياء الطبية، وبكالوريوس الإرشاد النفسي تخصص فرعي التدخل وقت الأزمات، إلى جانب برامج الدبلومات المهنية المتخصصة بعد بكالوريوس التمريض وبرنامج دبلوم صحة الأسرة بعد البكالوريوس. برامج نوعية تواكب احتياجات القطاع الصحي وتفتح آفاقاً أوسع لمستقبل مهنياً واعد. للتسجيل والاستفسار يرجى مراجعة عمادة القبول والتسجيل في حرم الجامعة بمدينة نابلس شارع القدس بجانب دائرة السير. جامعة نابلس للتعليم المهني والتقني، مستقبل الشباب الفلسطيني.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700 150 033. الغباش مش عندنا.

0: أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبل الفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم

السابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام. كل واحد فينا إله تفاصيله الخاصة وبيشوفها بطريقته. احنا نظرة ابنك لما يشوفك بوضوح، احنا ضحكة عيون امك لما تقرأ بهدوء، احنا تفوق بنتك وثقتها بالجامعة، احنا نظرة ستك لما تشوف تخرجك والابتسام يتملى عيونها، احنا استقلالية ابوك لما يرجع يسوق بثقة. بخبرتي 26 سنة احنا مركز النور لطب وجراحة العيون وتصحيح البصر، نابلس شارع سفيان فوق بنك الصفا الطابق السابع. للتواصل 1700-150-033. الغباش مش عندنا.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر اف ام.
2: كنتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: واسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر أف أم. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء، ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من

0: التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: فجر FM

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف بلو برغيف.

سينيورا عشرة عمر. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كله برغيف بلو برغيف دوق.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: فجر اف ام.
2: عارفه يعني ايه تغني؟

قالوا بياع الورد بدي تبعت لي طرد في الأجور كتير ضروري قلبي صار بالأرض قلبي صار بالأرض متلو مش شايف بعد أعصابي فاتوا ببعض حلا خارق نار حارق شد لا روحي شد شد لا روحي شد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام اطيب الاوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.